عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش.

0: سألوني كتير سألوني كتير.
1: الله الله أكبر الله أكبر على سألوني كتير. الله
0: سألوني كتير سألوني كتير سألوني سألوني سألوني كتير سألوني كتير سألوني سألوني عليه.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: يلحقني.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

سلام يا سلام يا سلام. سمعونا والله لما تأتي بقى.

0: اوبتنايز 37 فرع يا زلمة.
1: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتنايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
0: شفت كيف 38 فرع؟
1: شفت.
0: لحظة، نسينا نقول
2: نظاراتك أوبتنايز.
0: أوبتنايز، تشوف الصحة بعينيك.
3: قبل ما اتعرف على ما انت لك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب

0: سألت ناس،
1: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
2: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل.
3: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
4: نظم
2: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
5: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
6: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
7: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شوك 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: دهان أكفانير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكفانير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة.

0: في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: السابع قللوا عدد صادق
2: الاقتراع للنص،
1: متوقعين
2: طوابير كتير طويلة. بعتي لي هدبعتها لصحباتي بالجروب.
3: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
4: منيح أنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا.
2: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
4: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
3: شو بابا بدك تجلطني؟
5: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

عندك قلب كذاب ما باع عمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس

يا أغلى حبيب. قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا، بتطلي طلي بتفلي فلي.

0: هدم بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
2: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
3: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعني دير الأسد، يركا، كفر ياسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
2: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
4: نظارتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
5: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
6: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
5: تعال مندبرها.
7: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
3: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
4: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
6: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك بيبني.
5: بيبني شو؟
6: بيبني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
5: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
6: بالضبط. المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
5: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
6: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
7: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
8: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانياً، ليش ابنك صار 16؟
9: لا، ليش شو خاص؟
8: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو، مش خايف على ابنك؟
10: الأهل الكرام، انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
12: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23 تسعة.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة رجلا في الستينيات من عمره من القدس الشرقية بشبهة قتل فاطمة الرجبي البالغة 61 عاما والتي اختفت من منزلها منذ مطلع الأسبوع. وخلال التحقيق عثرت الشرطة على جثة امرأة في القدس الشرقية ونقلتها إلى معهد الطب الشرعي، فيما لم تؤكد بعد أنها تعود للرجبي، ولا تزال عملية تحديد الهوية والتحقيق في ظروف الوفاة جارية. توفي طالب سالم إبراهيم أبو رقيق البالغ 13 عاما من تل السبع متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث طرق قبل نحو أسبوعين. وكان سالم يستقل دراجة هوائية برفقة ابن عمته سليم عيد أبو رقيق عندما صدمتها مركبة، ما أسفر عن وفاة سليم قبل أن يعلن الآن عن وفاة سالم متأثرا بجراحه. مددت المحكمة بخمسة أيام اعتقال سائق من كفر مندى بشبهة الضلوع في دهس فتى في 17 من عمره، ما أدى إلى وفاته في مدينة الخضيرة. وبحسب شهود عيان سبقت عملية الدهس مواجهة بين السائق ومشاركين في فعالية دينية، فيما طالب رئيس مجلس كفر مندى علي خضر زيدان بتحقيق شامل ودان حملات التحريض والتهديدات التي أعقبت الواقعة. أصيبت فتاة فلسطينية بشظايا رصاص حي مساء أمس جراء إطلاق مستوطنين النار باتجاهها في بلدة عقربة جنوب نابلس. وبحسب رئيس بلدية عقربة صلاح جابر، وقع إطلاق النار خلال اعتداء للمستوطنين على البلدة ما أدى لإصابتها، فيما نقلت الفتاة لتلقي العلاج. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين تأشيرات لدخول البلاد وحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وكانت واشنطن قد مددت القيود على منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ما حال دون مشاركة عباس والوفد المرافق له حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع الدنمارك وغرينلاند، قال إنه يمنح الولايات المتحدة صلاحيات أمنية وعسكرية واسعة ودائمة في الجزيرة من دون انتقال ملكيتها إلى واشنطن. وبحسب ترامب، يمنع الاتفاق خصوم الولايات المتحدة من إقامة قواعد أو وجود عسكري في غرينلاند دون موافقة أمريكية، ويتيح لواشنطن تطوير وجود عسكري كبير في الجزيرة. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع شبكتي CNN وMS Now وموقع بوليتيكو من دخول البيت الأبيض للتغطية الإعلامية، متهما المؤسسات الثلاث بنشر أخبار كاذبة ومضللة. وقال ترامب إن القرار سيظل ساريا إلى حين تصحيح سلوك وسائل الإعلام هذه في خطوة جديدة ضمن المواجهة المتصاعدة بينه وبين عدد من وسائل الإعلام الأمريكية. وإلى أحوال الطقس.

يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: كورونا بلا اعتراف وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية.

0: عالي وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
4: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
3: شفت كيف 38 فرع؟
4: شفت.
3: لحظة نسينا نقول
5: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
7: ميو 3.3 ميو 7.8 اف

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنقرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عن كنيا الغدر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أغزاكنا، غيابنا كلفنا ب27 عشر حاضرين ومؤثرين.
1: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامة،
5: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنة على ابني كتير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضد في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
13: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
14: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
15: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
16: لا، ليش شو خاص؟
15: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
17: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
18: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
19: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
18: ببني شو؟
19: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
18: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
19: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
18: خلص أنا سجلت، سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
19: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفى عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
20: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
21: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
22: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: مسهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
2: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم

0: ثاني، احنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهن يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب الاتفاق. وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
0: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شكحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: أوبتي نايس 37 فرع يا زلمة.
9: لا 38، يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
8: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
10: نظاراتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة. غيابنا كلفنا.
2: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
4: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
5: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
4: شو بابا؟ بدك تجلطني؟
6: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة معاكسا للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 54 عاما بجروح خطيرة خلال ركوبه دراجة هوائية على شارع رقم 44 بالقرب من مفترق نشارين في منطقة الرملي، حيث قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ونقلته إلى مستشفى شميرة سفروفي لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة رجلا في الستينيات من عمره من القدس الشرقية بشبهة قتل فاطمة الرجبي البالغة 61 عاما والتي اختفت من منزلها منذ مطلع الأسبوع. وخلال التحقيق عثرت الشرطة على جثة امرأة في القدس الشرقية ونقلتها إلى معهد الطب الشرعي، فيما لم تؤكد بعد أنها تعود للرجبي، ولا تزال عملية تحديد الهوية والتحقيق في ظروف الوفاة جارية. توفي طالب سالم إبراهيم أبو رقيق البالغ 13 عاما من تل السبع متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث طرق قبل نحو أسبوعين. وكان سالم يستقل دراجة هوائية برفقة ابن عمته سليم عيد أبو رقيق عندما صدمتهما مركبة، ما أسفر عن وفاة سليم على الفور قبل أن يعلن الآن عن وفاة سالم متأثرا بجراحه. مددت المحكمة بخمسة أيام اعتقال سائق من كفر مندا بشبهة الضلوع في دهس فتى في 17 من عمره، ما أدى إلى وفاته في مدينة الإخضيرة. وبحسب شهود عيان سبقت عملية الدهس مواجهة بين السائق ومشاركين في فعالية دينية، فيما طالب رئيس مجلس كفر مندا علي خضر زيدان بتحقيق شامل ودان حملات التحريض والتهديدات التي أعقبت الواقعة. أصيبت فتاة فلسطينية بشظايا رصاص حي مساء أمس جراء إطلاق مستوطنين النار باتجاهها في بلدة عقربة جنوب نابلس. وبحسب رئيس بلدية عقربة صلاح جابر وقع إطلاق النار خلال اعتداء للمستوطنين على البلدة، ما أدى لإصابتها، فيما نقلت الفتاة لتلقي العلاج. قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس لن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل. وبحسب المسؤولين فإن عدم عقد اللقاء يعود إلى قيود تتعلق بالجدول الزمني، فيما أشار مسؤول آخر في الإدارة الأمريكية إلى أن حضور نتنياهو في نيويورك سيكون محدودا على خلفية اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين تأشيرات لدخول البلاد وحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت واشنطن قد مددت القيود على منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ما حال دون مشاركة عباس والوفد المرافق له حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند، قال إنه يمنح الولايات المتحدة صلاحيات أمنية وعسكرية واسعة ودائمة في الجزيرة من دون انتقال ملكيتها إلى واشنطن. وبحسب ترامب يمنع الاتفاق خصوم الولايات المتحدة من إقامة قواعد أو وجود عسكري في غرينلاند دون موافقة أمريكية، ويتيح لواشنطن تطوير وجود عسكري كبير في الجزيرة. قرر الرئيس الأمريكي ترامب منع شبكتي CNN وMS Now وموقع بوليتيكو من دخول البيت الأبيض للتغطية الإعلامية، متهما المؤسسات الثلاث بنشر أخبار كاذبة ومضللة. وقال ترامب إن القرار سيظل ساريا إلى حين تصحيح سلوك وسائل الإعلام هذه في خطوة جديدة ضمن المواجهة المتصاعدة بينه وبين عدد من وسائل الإعلام الأمريكية. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يترأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس.

للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
2: غير السبع قللوا عدد صناديق الاقتراع بالنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
3: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بيقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم
8: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين،
12: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
13: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
12: شو بابا بدك تجلطني؟
14: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
15: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
11: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
16: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
17: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
18: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
19: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
20: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
19: ببني شو؟
20: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
19: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
20: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
19: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
20: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفى عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
21: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
22: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.

0: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكو سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للواحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
1: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
2: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: هذا مو بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
8: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
4: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 54 عاما بجروح خطيرة خلال ركوبه دراجة هوائية على شارع رقم 44 بالقرب من منطقة الرملي، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى شميرة سافروفي لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة رجلا في الستينيات من عمره من القدس الشرقية بشبهة قتل فاطمة الرجبي البالغة 61 عاما والتي اختفت من منزلها منذ مطلع

0: الأسبوع. وخلال التحقيق عثرت الشرطة على جثة امرأة في القدس الشرقية ونقلتها إلى معهد الطب الشرعي، فيما لم تؤكد بعد أنها تعود للرجبي، ولا تزال عملية تحديد الهوية والتحقيق في ظروف الوفاة جارية. توفي الطالب سالم إبراهيم أبو رقيق البالغ 13 عاما من تل السبع متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث طرق قبل نحو أسبوعين. وكان سالم يستقل دراجة هوائية برفقة ابن عمته سليم عيد أبو رقيق عندما صدمتهما مركبة، ما أسفر عن وفاة سليم قبل أن يعلن الآن عن وفاة سالم متأثرا بجراحه. مددت المحكمة بخمسة أيام اعتقال سائق من كفر مندى بشبهة الضلوع في دهس فتى في 17 من عمره، ما أدى إلى وفاته في مدينة الخضيرة. وبحسب شهود عيان سبقت عملية الدهس مواجهة بين السائق ومشاركين في فعاليات دينية، فيما طالب رئيس مجلس كفر مندى علي خضر زيدان بتحقيق شامل ودان حملات التحريض والتهديدات التي أعقبت الواقعة. أصيبت فتاة فلسطينية بشظايا رصاص حي مساء أمس جراء إطلاق مستوطنين النار باتجاهها في بلدة عقربة جنوب نابلس. وبحسب رئيس بلدية عقربة صلاح جابر، وقع إطلاق النار خلال اعتداء للمستوطنين على البلدة، ما أدى لإصابتها فيما نقلت لتلقي العلاج. قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس لن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل. وبحسب المسؤولين فإن عدم عقد اللقاء يعود إلى قيود تتعلق بالجدول الزمني، فيما أشار مسؤول آخر في الإدارة الأمريكية إلى أن حضور نتنياهو في نيويورك سيكون محدودا على خلفية اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين تأشيرات لدخول البلاد وحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وكانت واشنطن قد مددت القيود على منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ما حال دون مشاركة عباس والوفد المرافق له حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع الدنمارك وغرينلاند، قال إنه يمنح الولايات المتحدة صلاحيات أمنية وعسكرية واسعة ودائمة في الجزيرة من دون انتقال ملكيتها إلى واشنطن. وبحسب ترامب يمنع الاتفاق خصوم الولايات المتحدة من إقامة قواعد أو وجود عسكري في غرينلاند دون موافقة أمريكية، ويتيح لواشنطن تطوير وجود عسكري كبير في الجزيرة. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع شبكتي CNN وMS Now وموقع بوليتيكو من دخول البيت الأبيض للتغطية الإعلامية، متهما المؤسسات الثلاث بنشر أخبار كاذبة ومضللة. وقال ترامب إن القرار سيظل ساريا إلى حين تصحيح سلوك وسائل الإعلام هذه في خطوة جديدة ضمن المواجهة المتصاعدة بينه وبين عدد من وسائل الإعلام الأمريكية. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. ما المعنى وما القصة من وراء هذه المقولة؟ إنك لا تجني من الشوك العنب. تقال هذه المقولة الشائعة لمن يزرع الشر وينتظر أن يعود عليه بالخير، أو لمن يرجو إصلاح شخص فاسد لا خير فيه.
2: وتحكي قصة هذه المقولة أن صبياً شاهد والده يغرس شجرة

0: شتلاند في أرض بستان البيت. وبعد فترة شاهد الصبي أن الشتل تحول إلى شجر وافر بثمار العنب، فظن أن أي شيء يغرسه في البستان سيتحول إلى ثمار العنب. وفي طريقه وجد شتلة شوك فغرسها في البستان وانتظر أن يجني منها العنب، لكنها بدلاً من ذلك امتدت وأطلقت الشوك الكثير. حين شاهد الوالد ذلك قطع الشوك وقال لابنه: إنك لا تجني من الشوك العنب، فلا تنتظر الشيء من غير أصله، فليس كل ما يزرع طيباً، فالشوك لا ينتج إلا شوكاً، والعنب سيعطيك العنب، وما زرعته في حياتك ستحصده فيما بعد. إذا زرعت الخير ستجني الخير، وإذا زرعت الشر ستجني الشر، وإنك لا تجني من الشوك العنب.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من قرية كفر كنا، قانا الجليل.
2: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن موفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
4: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
5: كورونا بلا اعتراف،
6: وأهلنا بالنقب
7: بتهجروا،
6: غيابنا
7: كلفنا.
5: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
8: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
9: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
10: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
11: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحساب.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب

0: الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.
1: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
0: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركة الناشئة.
2: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر ويعادل

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
3: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا ب27 عشر حاضرين ومؤثرين.
4: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
6: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
5: سكن إقامة،
7: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
6: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
10: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
8: منظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
12: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
13: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
14: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
15: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
14: تعال مندبرها.
16: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
17: سجلت لامتحان لبسيخومتري؟
18: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: انفجعت أمهاتنا وتيتموا أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا ب27 عشر حاضرين ومؤثرين.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 54 عاما بجروح خطيرة خلال ركوبه دراجة هوائية على شارع رقم 44 في منطقة الرملي، حيث قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ومن ثم نقلته إلى مستشفى شمير أسافروفيه لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة رجلا في الستينيات من عمره من القدس الشرقية بشبهة قتل فاطمة الرجبي البالغة 61 عاما والتي اختفت من منزلها منذ مطلع الأسبوع. وخلال التحقيق عثرت الشرطة على جثة امرأة في القدس الشرقية ونقلتها إلى معهد الطب الشرعي، فيما لم تؤكد بعد أنها تعود للرجبي، ولا تزال عملية تحديد الهوية والتحقيق في ظروف الوفاة جارية. توفي الطالب سالم إبراهيم أبو رقيق البالغ 13 عاما من تل السبع

0: متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث طرق قبل نحو أسبوعين. وكان سالم يستقل دراجة هوائية برفقة ابن عمته سليم عيد أبو رقيق عندما صدمتهما مركبة ما أسفر عن وفاة سليم قبل أن يعلن اليوم عن وفاة سالم متأثرا بجراحه. مددت المحكمة بخمسة أيام اعتقال سائق من كفرمندا بشبهة الضلوع في دهس فتى في 17 من عمره ما أدى إلى وفاته في مدينة الخضيرة. وبحسب شهود عيان سبقت عملية الدهس مواجهة بين السائق ومشاركين في فعالية دينية، فيما طالب رئيس مجلس كفرمندا علي خضر زيدان بتحقيق شامل ودان حملات التحريض والتهديدات التي أعقبت الواقعة. أطلق مستوطنون اليوم الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات الجيش منزلين في القرية واحتجزت أفراد عائلة واستجوبتهم. في وقت سابق أصيبت فتاة فلسطينية بشظايا رصاص حي مساء أمس جراء إطلاق مستوطنين النار باتجاهها في بلدة عقربة جنوب نابلس. قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس لن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل. وبحسب المسؤولين فإن عدم عقد اللقاء يعود إلى قيود تتعلق بالجدول الزمني، فيما أشار مسؤول آخر في الإدارة الأمريكية إلى أن حضور نتنياهو في نيويورك سيكون محدودا على خلفية اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين تأشيرات لدخول البلاد وحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وكانت واشنطن قد مددت القيود على منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ما حال دون مشاركة عباس والوفد المرافق له حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع الدنمارك وغرينلاند، قال إنه يمنح الولايات المتحدة صلاحيات أمنية وعسكرية واسعة ودائمة في الجزيرة من دون انتقال ملكيتها إلى واشنطن. وبحسب ترامب يمنع الاتفاق خصوم الولايات المتحدة من إقامة قواعد أو وجود عسكري في غرينلاند دون موافقة أمريكية. نفذت إيران حكم الإعدام بحق رجل يدعى حسين فدران بعد إدانته بالتجسس ونقل معلومات حساسة وسرية إلى جهاز الموساد الإسرائيلي تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صاروخية في مدينة أصفهان. وأضاف التقرير أن المعلومات التي نقلها فدران كانت ستستخدم لاستهداف مواقع داخل إيران خلال الحرب الأخيرة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صافا ولا يتراءى تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. البال. البال كلمة تستخدم بكثرة في كل من الفصحى واللهجات العامية. فمن منا لا يعرف ما غنته السيدة فيروز بعدك على بالي، ومن منا لم يقل جيت على بالي والله يهدي البال وبالي مشغول ودير بالك. هذه الاستخدامات تجعلنا نعتقد أن كلمة البال عامية، لكنها كلمة فصيحة. فالبال في المعاجم له معان كثيرة، فلو قلنا ما خطر الأمر ببالي جاءت كلمة البال بمعنى الخاطر أو القلب، وإذا قلنا فلان رخي البال أو عكسها فلان كاسف البال قصدنا بكلمة البال الحال والشأن. وإذا قلنا أمر ليس ذا بال جاءت الكلمة بمعنى الاهتمام والاكتراث. ووردت الكلمة في الآية القرآنية سيهديهم ويصلح بالهم. كما جاءت كلمة البال في بيت الشعر: دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهها يغير الله من حال إلى حال.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل، المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
6: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: كثير السابق قللوا عدد صادق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويل، كتير بالكم.
12: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
13: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
14: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
15: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9. خاضع

0: قريبة 2026-2027 آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026 اتصلوا الآن 04-999-4888
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: هدموا بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. 27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
4: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
5: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
6: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 0499948888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. 27/10 حاضرين ومؤثرين.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. اعتقلت شرطة رجلا في الستينيات من عمره من القدس الشرقية بشبهة قتل فاطمة الرجبي البالغة 61 عاما والتي اختفت من منزلها منذ مطلع الأسبوع. وخلال التحقيق عثرت الشرطة على جثة امرأة في القدس الشرقية ونقلتها إلى معهد الطب الشرعي، فيما لم تؤكد بعد أنها تعود للرجبي، ولا تزال عملية تحديد الهوية والتحقيق في ظروف الوفاة جارية. أصيب رجل يبلغ من العمر 54 عاما بجروح خطيرة خلال ركوبه دراجة هوائية على شارع رقم 44 بالقرب من منطقة الرملة، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ومن ثم نقلته إلى مستشفى شمير أسف رفيع لتلقي العلاج. توفي الطالب سالم إبراهيم أبو رقيق البالغ 13 عاما من تل السبع متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث طرق وقع قبل نحو أسبوعين. وكان سالم يستقل دراجة هوائية برفقة ابن عمته سليم عيد أبو رقيق عندما صدمتهما مركبة، ما أسفر عن وفاة سليم قبل أن يعلن عن وفاة سالم متأثرا بجراحه. مددت المحكمة بخمسة أيام اعتقال سائق من كفرمندا بشبهة الضلوع في دهس فتى في 17 من عمره، ما أدى إلى وفاته في مدينة الخضيرة. وبحسب شهود عيان سبقت عملية الدهس مواجهة بين السائق ومشاركين في فعالية دينية، فيما طالب رئيس مجلس كفرمندا علي خضر زيدان بتحقيق شامل ودان حملات التحريض والتهديدات التي أعقبت الواقعة. أطلق مستوطنون اليوم الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات الجيش منزلين في القرية واحتجزت

0: أفراد عائلة واستجوبتهم. في وقت سابق أصيبت فتاة فلسطينية بشظايا رصاص حي مساء أمس جراء إطلاق مستوطنين النار باتجاهها في بلدة عقربة جنوب نابلس. قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس لن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل. وبحسب المسؤولين فإن عدم عقد اللقاء يعود إلى قيود تتعلق بالجدول الزمني، فيما أشار مسؤول آخر في الإدارة الأمريكية إلى أن حضور نتنياهو في نيويورك سيكون محدودا على خلفية اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند، قال إنه يمنح الولايات المتحدة صلاحيات أمنية وعسكرية واسعة ودائمة في الجزيرة من دون انتقال ملكيتها إلى واشنطن. وبحسب ترامب يمنع الاتفاق خصوم الولايات المتحدة من إقامة قواعد أو وجود عسكري في غرينلاند دون موافقة أمريكية، ويتيح لواشنطن تطوير وجود عسكري كبير في الجزيرة. أعدمت السلطات الإيرانية رجلا بتهمة تسريب معلومات حول مواقع صواريخ إلى الاستخبارات الإسرائيلية. وأضاف التقرير أن المعلومات التي نقلها الرجل كانت ستستخدم لاستهداف مواقع داخل إيران خلال الحرب الأخيرة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صافا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مسهلي مع الزميل فرات نصار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
2: احنا مشكلتنا في الصف الساحلي وحي ذيل الشيل جنوب مجدكم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يعدنا قلنا اخوة شوي من حلم كنت ما خليتش نتفيت رأيين معك شايف ما خليتش. يعني
3: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
4: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فتره قريبه يتوصل بالبيوف، وانت تعطي براقصة ومياه جليل أمة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونبطه بالخط اللي عمل نعمل مشاميل الشارع.
3: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها، رح أكون أنا معكو سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم التنين للأربعة من الساعة 11 للواحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
5: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض

0: قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
1: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
2: تقريبا دقيقة. الجهل. لم يقتصر حضور مصطلح الجهل على معناه اللغوي البسيط بوصفه نقيضاً للعلم، بل تجاوزه ليعكس أبعاداً سلوكية وأخلاقية ارتبطت بالاعتداء والسفه والطيش، وذلك كنقيض للحلم. ونجد في المعاجم أن الجهل يعني نقيض العلم، والجهالة هي أن تفعل فعلاً بغير علم. وللجهل معنى آخر، وهو الاعتداء بغير حق، كما في قول الشاعر عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وبهذا المعنى فسرت آيات قرآنية كثيرة، منها قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وبهذا المعنى وصفت الفترة التي سبقت الإسلام بالجاهلية، فالجهل هنا هو عكس الحلم وليس عكس العلم.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. مسهلي مع فرات نصار.

0: أهلا بكم وعدد جديد من برنامجكم، برنامج مسهلة عبر أثير راديو الناس، وأيضا من خلال الفيسبوك بالنشر بالصوت والصورة، يمكن متابعتنا هناك. برنامج مسهلة الحلقة 87 ما بعد 100. طاقم برنامج مسهلة في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، واليوم بدل جواد العمري اللي طلع لإجازة معنا دانا أبو بكر في الإخراج والتصوير. ودائما ننتظر اتصالاتكم بالبث المباشر، يمكن الاتصال الآن لطرح مشاكل عالقة، لطرح أي شيء بحاجة إلى حل، بحاجة إلى متابعة، من تعبيد شارع إلى حائط أو سور آيل للسقوط أو أي شيء آخر، ويمكن ذلك من خلال الاتصال 046-11-6666 046-11-6666. وأيضا يمكن إرسال رسائل صوتية ونصية على 0544-515-117 0544-515-117 إذا بدكم ترجعوا تبعثوا رسائل صوتية أو نصية، وأيضا صور تتعلق ببذور الخير أو مشاكل عالقة. إضافة يمكن الاتصال على الرقم التالي، نذكر 046-11-6666.
1: الدرج غير صالح للاستعمال، بزحلق مكسر، بالشتاء منقدرش نفوت ولا نطلع لانه المي بتكون فايضة عليه وبتنزل علينا من شارع يروك، غير الشتاء اللي بنزل علينا. اي انسان بده يطلع على الدرج او ينزل منه بشكل صعوبة كبيرة عليه، واحيانا نضطر نقعد في البيوت لا منروح ولا منيجي حتى ينتهي موسم الشتاء، واخذنا وعود كثيرة من البلدية ولم ينفذ منها شيئا.
2: من 30 سنة كل ما لها ما عاد تجيب، يعني كنا مشكلتنا في الصرف الصحي اللي هو حي ذيل المشيل. وجهنا الى المجلس عدة مرات، كل مرة يعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كنت ما خليتش نتفاية رأيل ما عاد شايف ما خليتش. يعني
3: في عندي مشكلة صحية، واضح انه بطلع لي البطاقة هاي التجنفة وصاروا مرتين رافضيني، ومع ان بقى

0: دي منهم كل البيانات الطبية وقديش بحاجة إلها، لأن بروح وباجي كتير على الأدوار وهيك وبرفضوني.
1: ولهذا توجهت باستجواب مباشر لرئيس البلدية بجلسة البلدية اللي كانت السابقة، وطالبت توضيحات لعدم حدوث أي درج البستان. ما كان في أجوبة قاطعة، في جواب عام إنه البلدية عم تفحص الأمور والميزانيات، وهذا إشي يعني بورجي بمدينة مثل مدينة حيفا. قدمت رسالة لاستجواب مباشر يعني لرئيس البلدية مباشر لعقد جلسة خاصة معه اللي بتتعلق بدرجات البستان، لأنه أنا مش ممكن أقبل أن هذا الوضع يكمل.
0: راح هذا الحي حاليا إن شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تقطع براقصة ومياه جليل أمة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل وزور وشغلات آنية إنه كرات بتفيد. الهدف إنه يكون خط ونربطه بالخط اللي بنعمل مسامير الشارع.
2: قدم كل الأوراق وقدم كل المستندات الطبية تبعته بالأشهر الأخيرة. إذا الجواب بيكون سلبي أنا طوعت إنه عن جد أقدم له استئناف على هذا القرار، عشان هو عن جد بحاجة، عنده صعوبة بالتنقل، عنده صعوبة بالحركة، عنده صعوبة بكل ما يتعلق بموقف السيارة تبعته.
3: أنا أشكر طبعا المحطة تبعتكم مساحت لي الفرصة اللي جعلتني أصلا إن أنا أقدر أحكي بصوت عالي مشان الصوت ينسمع للكل. أنا بدي أكمل الضغط من جميع الجهات، فأنا وصلت لحل جذري حاليا، أعطوني إشور ووافقولي على الدواء لست أشهر حتى لقدام، وإن شاء الله إنه ما بنحتاجهن.
4: مسهلي مع فرات مصر.

إذن برنامج مسهلة عبر أثير راديو الناس 103 فارزة 3 107 فارزة 8. يمكن التواصل معنا 04611 6666 0544-515-117 0544-515-117.

0: نذهب إلى المشكلة الأولى والملف الأول لهذه الساعة ولهذا العدد من برنامج مسهلة. وصلنا توجه من أهالي في شعفاط في مدينة القدس يشكون من أن مدرسة مخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة غير جاهزة وغير مؤهلة بالشكل المطلوب لاستقبال الطلاب، الأمر الذي يثير قلق الأهالي خاصة مع بداية وانطلاق السنة الدراسية، يعني تقريبا 3 أسابيع على انطلاق السنة الدراسية، ولكن دائما تطفو على السطح هذه الشوائب وهذه المشاكل في المدارس على مداخل المدارس وبكل ما يتعلق بهذا الموضوع. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي والد أحد الطلاب في هذه المدرسة. أهلا بك عزيزي. يعني نشاهد الآن ربما بعد قليل عبر فيسبوك الناس هذه الصور، وهي من الوضعية الآن، هذه الصورة نشاهدها عبر الفيسبوك، هذا هو الموجود في المدرسة. يعني نتحدث عن حفر بالحائط، نتحدث عن أرضية غير مناسبة.
1: الصور الحالية اللي بتشاهدوها كانت من أول يوم المدرسة. طبعا احنا توزعنا ببلدية القدس، بلدية القدس وعدتنا بتصليح المدرسة بتسعة أيام. احنا قلنا لهم مستحيل تصلحوا مدرسة بتسعة أيام، مدرسة من 4 طوابق لا تصلح أن تكون مدرسة وتجهزوها بس بتسعة أيام. قالوا لنا احنا بنحاول نعمل المستحيل عشان نصلحها، فهم بتعرف بس يعني شغل الدهان، التراسة، تصليحات خفيفة، كراسي، طاولات فقط لا غير، هيك يعني الصور.
0: لا يعني الصور، بسأل كمان مرة، الصور والوضعية هي نفسها الآن موجودة ولا كان في تحرك ولو بسيط من قبل بلدية القدس؟
1: تحرك بسيط، صور تحرك بسيط.
0: طب شو اليوم المشكلة؟ شو المعضلة؟ شو الشوائب؟
1: الشوائب انها فيها امن وامان، الكهرباء مجهزة للأطفال من دول الاحتياجات الخاصة والأطفال توحد،

0: الدرج غير صالح، فيش معليت، فيش أسانسير، فيش فيها مبنى عطيه كثير، مبنى يعني له حركة 60-70 سنة المبنى قائم، لا تصلح أن تكون مدرسة، يعني المبنى بده هد وباني من أول وجديد.
1: وأنتوا توجهتوا للبلدية، شو رد البلدية؟ هل في ضغط على البلدية الآن؟
0: هلا حاليا احنا توجهنا للبلدية، البلدية رفضت، قالت لنا هذا الموجود احنا بنصلح لكم المدرسة بتسعة ايام، والمدرسة جاهزة ومتجاهزة من ناحية امن وامان والطاقم التعليمي، قلنا لهم احنا شايفينها مش جاهزة، فاضطرينا نتوجه للقضاء، احنا حاليا توجهنا للقضاء، والملف تبعنا حاليا مع بالمحاكم تقريبا، يعني بالمحكمة.
1: وعمليا انتم ما زلتم بالمحكمه يعني من اجل مقاضاه البلديه على الاهمال؟
0: على ليس بالمال، للتحصيل حق لتعليم اولادنا في في مدرسه تلائم البيئه النوعيه والعلاجيه لاطفال التوحد.
1: الوضع هذا يعني مش طبيعي، وهذا الاهمال لأولادنا، لطلابنا، لأولادكم، بكل ما يتعلق ببنية تحتية، مدخل مدرسة، ساحة المدرسة أو المؤسسة التعليمية، وأيضا بكل ما يتعلق ببقية الأمور. هل هناك نية ربما للتصعيد، لتشويش التعليم، إضراب أو أي خطوة مستقبلية عتيدة؟
0: إن شاء الله نعم، في خطوات قادمة بدنا نشوف أمر المحكمة وين ما نوصل فيه. بتعرف هلا في فترة أعياد، بعد الأعياد إن شاء الله بنشوف شو بدهم يحكوا معنا المحكمة وين نوصل. بعد الأعياد في لنا فطورات زي إضراب، زي اعتصام، زي بتعرف.
1: قديش عدد الطلاب بالمدرسة؟
0: 58 طالب.
1: 58 وكلهم من شعفاط؟
0: من حوالين القدس، كلهم حوالين القدس، مناطق القدس،
1: منطقة القدس يعني.
0: أيوة.
1: وانتو يعني التوجه كان فقط في ايام الاولى للمدرسة، ولا كمان انتو حذرتوا ووجهتوا للبلدية انه قبل العودة للسنة الدراسية؟
0: احنا قبل العودة للسنة الدراسية من ثلاثة اشهر، من بداية العطلة الصيفية، توزعنا للبلدية نسألهم وين المدرسة وشو وضع المدرسة، وعدونا مدرسة جديدة مناسبة مع طاقم علاجي وتعليمي مخصص لأطفالنا، وهذا كان ردهم. إذا موعد المدرسة قبل المدرسة بيوم برنوا علينا تفضلوا على المدرسة، وصلنا على المدرسة لقينا مبنى لا يصلح أن يكون مدرسة، يعني صراحة بنحكاش عليه مدرسة كمان.
1: وهذا الوضع يعني بالفعل خطير، خطير خاصة نتحدث عن طلاب من ذوي التحديات الخاصة، ومن بحاجة أن يكون مهيأ وكل شيء جاهز لاستقبالهم.
0: نعم صحيح.
1: طيب، متأمل بالفعل أن يكون هناك رد، يكون هناك تعامل وتفاعل من بلدية القدس على هذا التوجه.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. إحنا أطفالنا مش مجرد رقم، إحنا أطفالنا بنعاني معهم في الدور، إحنا بناخذهم على ذات على ذات أحسابنا، إحنا منروح ومنزعل ومنتعب عشان أولادنا، وبلدية القدس زتت أولادنا زتة ما بتمنى يزتوها لأي ولد.
1: في لإلكم مندوب عربي في بلدية القدس؟
0: كيف يعني مندوب عربي؟
1: يعني ممكن يكون أو عضو بلدية أو شخص اللي هو حلقة الوصل بينكم وبين البلدية؟
0: حلقة الوصل بين وبين البلدية حاليا للمحامي فقط.
1: لغير. فقط للمحامي؟
0: فقط لا غير.
1: سيء للغاية. سيء للغاية.
0: والله كان محامي ودفعنا المصاري.
1: يعني فقط حين التوجه للمحامي ممكن أن تسمع البلدية هذا الصوت وهذه الصرخة، قبل ذلك لم يسمع أحد.
0: نعم صحيح.
1: نريد أن نشكرك، سنتابع ونحن ننتظر رد بلدية القدس على هذا التوجه، على أمل أن يكون قريب جدا وأن يكون التغيير قريب جدا. شكرا جزيلا لك أخي.
0: يعطيك العافية أستاذ.
1: الوالد أحد الطلاب في هذه المدرسة، مدرسة للتعليم الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة، في وطبعا نتحدث عن أهالي شعفاط في مدينة القدس. والآن نذهب إلى هذه الرسالة التي وصلتنا من أهل لطفلة من منطقة الجليل، منطقة الشمال، تتعلق بحالة أو بتوجه أو طبعا مواجهة حصلت داخل المدرسة حتى الآن. يعني التفاصيل نحن كراديو الناس وكبرنامج مسهلة لم تتضح لنا، نحن بانتظار طبعا يكون رد من المدرسة، من الطاقم الإداري للمدرسة والتعليمي في هذه المدرسة، من أجل يعني طبعا أن ينشر أيضا هذا الرد. الأهل اختاروا بأن يكون التوجه بصوت الطفلة، بصوت الطالبة، للحديث عن الذي حصل مع هذه الطالبة. لنستمع ونحن من جديد ننتظر رد المدرسة.

0: المدرسة، ننتظر رد الطاقم التعليمي في هذه المدرسة من منطقة الجليل.
1: صباح الخير لكل مستمعي من راديو الناس، وشكرا لكم لأنكم أعطيتموني الفرصة حتى يسمع الناس صوتي. أنا تلميذة في الصف الرابع، اليوم أريد أن أتحدث إليكم بكلمات بسيطة من قلبي. أنا طفلة ولي قلب صغير، أريد أمانا لا خوف كبير، مدرستي حلمي والعلم طريقي، فإحموني فالأمان حقي. أنا أحب مدرستي وأشتاق إليها كثيرا، إلى صفي وإلى صديقاتي ودروسي، وأتمنى أن أعود إليهم، لكنني مررت بتجربة صعبة مع معلمتي وشعرت بسبب ما حدث معي بالخوف والأذى، حتى أصبحت أخاف من العودة إلى المدرسة ما دامت المعلمة التي أخفت من موجودة هناك. أنا لا أريد أن أبقى في البيت، أريد أن أتعلم مثل باقي الأطفال، وأريد أن أعود إلى صديقاتي وإلى مقعدي في الصف، ولكنني أريد أن أعود وأن أشعر بالأمان. ومن هنا عبر راديو الناس أناشد وزارة التربية والتعليم وجميع الجهات المسؤولة عن حماية الأطفال أن تسمع صوتي وأن تتحرك من أجلي وأن تحميني وتساعدني إلى العودة إلى مدرستي بأمان، كما أطلب من زملائي وزميلاتي وأبناء صفي أن يقفوا إلى جانبي ويتضامنوا معي.
0: انتظار رد المدرسة، رد وزارة التربية والتعليم على هذا التوجه. نعود ونذكر 0461166666 0461166666، وأيضا يمكن إرسال رسائل صوتية ونصية 0544-515-117 0544-515-117. نحن بانتظار توجهكم الآن أيضا بالبث المباشر لطرح مشاكل عالقة أو بذور الخير أو أي شيء يمكن أن يناسب مضامين هذا البرنامج، برنامج مسهلة عبر أثير راديو الناس. نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90. سداسية كوكا كولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9 خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
8: كورونا بلا اعتراف
9: وأهلنا بالنقب بتهجروا،
8: غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. برنامج ميكس مع ناصر طه.
11: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين 3 و5 من 6 إلى 7 معي أنا ناصر طه.
12: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل 3 من 7 للـ9 المساء. موعد جديد ووقت أطول.
13: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
14: هاي تقنية الفار خطورتها،
13: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعلى السمع.
15: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
16: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
17: بحب راديو الناس كتير.
16: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
18: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
19: راديو الناس أحلى راديو
20: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
21: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
22: راديو عصري وشبابي.
23: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
24: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
25: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

عدنا إليكم من جديد، برنامج مسهلة عبر أثير راديو الناس 0461166666 0544-515-1117. كنا قبل أسبوع قد تابعنا قضية ملف لمعلمة مدرسة تتعلق بنقابة المعلمين وكل ما يتعلق بالتعامل مع موضوع الأموال الموجودة هناك لهذه المعلمة، ويعني تقريبا تم حل هذه المشكلة. في عقاب هذا التوجه وصلنا توجه آخر، وهذا التوجه هو عبارة عن رسالة. نقرأ هذه الرسالة عليكم، وأيضا هي فرصة لكل معلم معلمة بالأمور تتعلق أو مشكلة تتعلق بنقابة المعلمين أو بمنظمة المعلمين، فهذه الفرصة للتوجه إلينا والتواصل معنا. وكما جاء في الرسالة: أتوجه إليكم لطرح قضية تتعلق بحقوقي كمعلمة في وزارة التربية والتعليم. بعد أن حاولت لفترة طويلة الحصول على إجابة واضحة من نقابة المعلمين دون أن أتلقى حتى الآن معالجة فعلية لموضوعي. في شهر 5 أيار 2024 تعرضت لإصابة عمل، وعلى إثر حالتي حصلت من الطبيب المهني الرفيع التعسكتي على قرار فقدان كوشر عبودة مليء، أي فقدان كامل القدرة على العمل حتى 30 من شهر 6 2025. خلال فترة فقدان القدرة على العمل استنفذت جميع أيام المرض المتراكمة لدي في شهر 2 2025، أي قبل انتهاء قرار الطبيب المهني بعد أشهر. بعد استنفاد أيام المرض توجهت إلى صندوق التقاعد وفق الإجراءات المطلوبة، وحصلت على حقوقي ومخصصات فقدان القدرة على العمل التي أقرها الصندوق. وتابعت هذه المعلمة من خلال رسالتها وتوجهها لبرنامج مسهلة حسب ما أفهم

من الاتفاقيات والإجراءات المتعلقة بحقوق المعلمين الذين استنفذوا أيام المرض، فإن حالتي تتيح لي أيضا المطالبة بالاستحقاق من خلال نقابة المعلمين وصندوق أيام المرض التابع لها، بما في ذلك الدفع عن فترة 3 أشهر بعد الحصول على حقوق فقدان القدرة على العمل من صندوق التقاعد. ولهذا السبب تحديدا توجهت إلى نقابة المعلمين وطلبت فحص استحقاقي وصرف الحقوق التي أستحقها. تم تحويل موضوعي إلى محام من قبل النقابة، تواصلت معه عدة مرات لكنه بعد سلسلة من المراسلات توقف عن الرد على رسائلي، كما أن توجهاتي إلى النقابة لم أحصل من خلالها على جواب واضح يحدد ما هي حقوقي وما الذي يجب أن أفعله للحصول عليها. في آخر رد من المحامي، طبعا تستمر هذه الرسالة، تم توضيح أنه لا يمكن الحصول على دفعتين عن الفترة نفسها، وسألني إن كانت لدي لجنة طبية جديدة في صندوق التقاعد. أوضحت له أنه لا توجد لجنة طبية جديدة في صندوق التقاعد، وأنني لا أتوجه إليه للمطالبة بدفعة ثانية من الصندوق، وإنما أطلب منه فحص حقي من خلال نقابة المعلمين بعد استنفاذ أيام المرض وحصولي على حقوق من صندوق التقاعد. أنا لا أطلب امتيازا أو معاملة خاصة، وإنما أطلب فحص حقي وفق الاتفاقيات والإجراءات المعمول بها وصرف ما أستحقه. ما يؤلمني هو أنني رغم كل المراسلات والتوجهات لم أحصل حتى الآن على إجابة واضحة، وأشعر أن استمرار عدم الرد والمماطلة في معالجة الموضوع يطيل الوقت، وقد يجعلني أصل إلى مرحلة أمل فيها من متابعة حقي، وبما معنى أتنازل عن حقي. لذلك أتوجه إلى راديو ناس برنامج مسهل للمساعدة في إيصال صوتي والحصول على إجابة واضحة من نقابة المعلمين. هل أنا مستحقة للدفع الذي ينص عليه الاتفاق للمعلم الذي استنفذ أيام المرض أو الأيام المرضية بعد حصولي على حقوق فقدان القدرة على العمل من صندوق التقاعد؟ وإذا لم أكن مستحقة، فما هو الأساس الذي يمنع ذلك في حالتي؟ كل ما أريده هو إجابة رسمية وواضحة ومعرفة حقوقي كاملة وعدم ضياع بسبب التأخير أو عدم الرد. وشكرا لكم. إلى هنا هذه الرسالة، رسالة طويلة ولكنها تصف حالة على ما يبدو يعني هي معاناة للمعلمين مع نقابة المعلمين وبكل ما يتعلق بالتعامل بالأيام المرضية وبكل ما يتعلق بالتعامل بالحقوق الأساسية والشروط الأساسية للعمل وفق ما يستجوب القانون وبنود القانون. وبالتالي نحن بانتظار رد من وزارة التربية والتعليم أيضا ومن نقابة المعلمين بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. إذن إلى هنا هذه الرسالة، إلى هنا هذا التوجه. نريد أن نذهب الآن لفقرة المتابعة.

0: نذهب الآن إلى فقرة المتابعة. كنا قد أجرينا في العدد السابق لقاء مع المديرة العامة لبلدية الناصرة ناهدة منصور. في عقاب بث هذا اللقاء كان هناك عدة توجهات لناشطين مختلفين إن كان اجتماعيين أو حتى سياسيين في مدينة الناصرة بكل ما يتعلق بمضمون هذا اللقاء. لنستمع إلى نبذة بداية من هذا اللقاء ومن هذا التوجه.
1: قدم طلب عمود تيفا بديل ضد بلدية الناصرة السابقة قصة نفايات وبحق قدموا طلب ما أنا فهمانيتهم وبطلع لهم، ولكن حتى المحكمة العدل العليا شافت إنه البلدية تكتب هي في قرارها واضح إنه في تحسن في قضية النفايات في الناصرة، واضح إنه الناس بتشتغل. فأنا بفكر إحنا عم نشتغل بس بكفيش تازي. إحنا خلال هاي السنة في الشهرين الآخرانيات قمنا بشراء 9 سيارات، حتى إحنا بدنا ناخذ ننظف، مش نعطي المقابل ننظف البلد، البلدية بدها تنظف البلد، بدها تلم النفايات، لأنه حسب رأيي المقابل مش عم بيعمل الشغل بصورة المهنية اللي أنا بدي إياها، اللي أنا بتبناها لبلدي ولبيتي. فعأساس هيك إحنا قمنا بشراء معدات، وفي الأسبوعين القادمين بشراء كمان حاويات بوزارة حماية البيئة، برضو دعمتنا في حاويات الكرتون، في حاويات للزجاج، في حاويات البلاستيك. فالقضية هاي أنا بفكر خلال الأشهر القريبة رايحة تكون من ورانا ولا

0: مش بشكل كامل، لأنه في الناصري في عنا محلات اللي هي صارت مزاد العملاقة، حتى أنت تقدر تنظفها. إحنا طلبنا الوزارات من 30 ل50 مليون شيكل حتى نقدر إحنا نتخطى قضية المزابل العملاقة الموجودة في نفوذ الناصري.
1: إذا هذا جزء بسيط من هذا اللقاء، وكما ذكرنا بعد أن قمنا ببث هذا اللقاء أو بعد إجراء هذا اللقاء كان هناك توجهات عديدة. أحد النشطاء أكد وقال جزء كبير من هذا الكلام يجب أن يتم فحصه، نحن نريد عمل على أرض الواقع، النفايات متراكمة في عدد كبير من الأحياء في مدينة الناصرة، الحال لم يتغير كثيرا وهذا ما نريد أن يتغير، نريد أن يتغير حال مدينة الناصرة، نريد أن، وهذه يعني جزء من الرسالة التي وصلتنا من أحد النشطاء، نريد أن يعود أو تعود السياحة إلى مدينة الناصرة. أين هي السياحة؟ أين الاستثمار من قبل رئيس اللجنة المعينة في مدينة الناصرة لكل ما يتعلق بإعادة السياحة الداخلية؟ لا نتحدث عن السياحة الداخلة من خارج البلاد، إنما السياحة الداخلية. نريد تطوير مدينة الناصرة، تنظيف الشوارع والأزقة والأحياء وأيضا السوق في وزقاقات الناصرة، وذلك من أجل جذب السياح من المجتمع اليهودي. الآن هي فترة الأعياد بموجب الأعياد العبرية، وبالتالي من المتوقع أن يصلوا إلى مدينة الناصرة، وبالتالي يجب تسليك الأمور كما تأتي هذه الرسالة وبالإجابة التي تأتي بها هذه الرسالة. وبالتالي أيضا من جديد الكرة الآن بملعب بلدية الناصرة، بملعب المديرة العامة لبلدية الناصرة نايدة منصور. إذن وجب أن نتابع، أن نطرح الموضوع بكل ما يتعلق بتراكم النفايات، وكما جاء في هذه الرسالة وكأن شيء لم يتغير، الحال من المحال. إذن سنتابع، سنبقى في المتابعة، وعلى أمل بالفعل أن يتم التغيير من خلال ممارستنا نحن كعمل صحفي وبالضغط على بلدية الناصرة، وأيضا من خلال التعامل والتعاطي مع اللجان واللجنة الشعبية واللجان الأحياء المختلفة في مدينة الناصرة. نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل.

0: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن، اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: غير السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
13: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
14: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
15: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
16: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
17: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟

0: ما بقعد يسمع. ابنك بيبني.
1: بيبني شو؟
0: بيبني مشروعه الخاص من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
0: بالضبط. المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
0: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفى عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
2: صوت المساء مع شيرين يونس.
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير. ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله، هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله
7: ده.
8: الله
7: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: وفي بذور الخير هي بذور خير فيها رياضة، فيها قراءة، فيها تهذيب للنفس، تهذيب للنفس، للعقل، للروح اللي بتكون إياه. وهذا ما يقوم به اللاعب السابق، الكابتن السابق والمدرب اليوم لؤي طه في أكاديميته، إلى جانب التدريب الرياضي يحرص على تنظيم فعاليات تربوية قيمة لطلابه، للاعبيه، من قصائد عن التسامح إلى قراءة القرآن ونشاطات أخرى مختلفة. ينضم إلينا الكابتن لؤي طه، لاعب هابوعيل بئر السبع سابقا. أهلا بك.
1: هلا أخي فرات، إلك ولجميع المستمعين.
0: وينك يا لؤي؟ زمان ما سمعناش عنك أخبار.
1: الحمد لله رب العالمين. أنا اليوم بعد مسيرة كثير طويلة في كرة القدم تفرغنا لأمور ثانية في الحياة، إن كان شغل، إن كان في أكاديمية كرة القدم اللي عم نبنيها بالآخر ثلاث مواسم. الحمد لله اليوم إحنا الطريق مزبوط، مشروع رياضي كثير مهم ومنيح في بلدتنا عرابي.
0: جميل جدا. وفي دعم للبلدية من مؤسسات، من رجال أعمال لهي الأكاديمية؟
1: طلع بديش أخبي عليك، بالوسط العربي كافة الوضع صعب جدا من ناحية ميزانيات، الوضع بنقص ميزانيات، بنقص منشآت رياضية. بنتأمل في المستقبل إنه هاي الأمور تتحسن في الوضع.

0: الوسط العربي مش بس في عرابي، في الوسط العربي كله. وإحنا زي ما قالوا أهل الخير دائما إيدنا مفتوحة لأي مساعدة، نكون شريكين في أي نجاح كان.
1: طيب إذا تحدثنا بالفعل عن هذا الانسجام وهذا الدمج ما بين كرة القدم الرياضة وبين التثقيف الذهني على أرض الملعب،
0: طلع من بعد ما بنينا يعني الأساس للأكاديمية قبل 3 سنوات كان شعارنا، خلينا نقول كان واضح، يعني بنيت الأسس على أنه نبني الإنسان يكون أولا بعدين لاعب كرة القدم، لأنه لاعب كرة القدم اللي بتحلاش بالصبر وبالروح الرياضية وبالاحترام وبالأخلاق فمستحيل ينجح حتى في حياته المهنية في كرة القدم وفي حياته الشخصية باليومية. فعشان هيك بنشتغل مع الأجيال الصغيرة من جيل الصغير بالأخص لهذه الأمور. أيام الجمعة عندنا في تدريبات الأكاديمية دائما بنقوم فعاليات تربوية اللي هي قراءة القرآن، برضو بنعمل مسابقات بين الأولاد اللي بيحفظ إشي جديد عن التسامح عن المحبة كل هالأمور. والحمد لله اليوم بشوف الأولاد في حتى يعني بتفاجأ من أولاد اللي بلقوا قدام داخل الأولاد قصائد وترتيل قرآن، يعني أنا بكون فخور بهاي الأمور والحمد لله رب العالمين. اليوم أنا بعده هذا المشروع مشروع رياضي تربوي مش مدرسة كرة قدم، لأنه مندمج الرياضة وكرة القدم مع التعليم والتهذيب وكل هالأمور.
1: هتخيل لاعب بالمستقبل يسو صغار اللعيب عندكم قبل ما يضرب أو ضربة جزاء أو ركلة حرة مباشرة على سبيل المثال إنه يقرأ قصيدة أمام اللاعب اللي قباله برضو، يعني فكرة حلوة.
0: أكيد فكرة حلوة، بس إحنا برضو بالجيل الصغير قبل كرة القدم لازم يكون عندنا تربية، التربية تيجي من البيت وإحنا كطاقم مهني في الأكاديمية بنكملها على أرض الملعب قبل التدريبات، فهذا الإشي بيساعد الولد إنه يتعلم الانضباط ويكون عنده انتظام والتزام وغير حب كرة القدم وشرف كرة القدم. فهذول الأشياء كلها إذا بتكونوا عند اللاعب اللي بيكون موهوب من جيل صغير فمستقبله راح يكون باهر.
1: طيب، ونتمنى لكم النجاح. الكابتن لؤي طه لاعب أبو علبة السبع سابقا المدرب اليوم، شكرا جزيلا لك بالتوفيق.
0: شكرا شكرا أخ فرات.
1: نستمر مع بذور الخير ونذهب إلى برنامج نربط القلوب ونكسر الحواجز في المركز الجماهيري طرعان. ينضم إلينا الناشط فادي أبو شقارة والشاعر والكاتب. أهلا أخ فادي.
2: أهلا فرات الأحمر.
1: والله مشتغلك يا فادي
2: حبيبي.
1: حدثنا عن البرنامج اليوم عندكم في طرعان.
2: اليوم عندنا برنامج جدا مهم، بلش من 10:30 برنامج في فحرة الأولى في عدة محطات، محطة هي رياضة، محطة ورش الضحوت، محطة موسيقى، ومحطة خذ مكاني اللي أجا من بيت العجلات فرع الباقة أشخاص مع إعاقة اللي بيعطوا فحرات تجريبية لطلاب مدارس كيف تعيش لولا لحظات مع إعاقة، إن كان على جلسة عجلات، إن كان يغطي عيونهم ويمشوا بدون ما يشوف أو أشياء للسمع. يعني فحرات جدا مهمة لعيش شوي حياة شخص آخر. الفحرة الثانية اللي هي اتعب بعدها فقرة مسيحية مع أحمد مندلاوي وخالد عساوي شابان كفيفان من كفر بلدة، عند الفحرة المسيحية عم يعيشوا على الناي وعلى الأورج. والفحرة الكبيرة اللي لسه كمان تبلش هي مسرحية رهين الجسد اللي مستوحى من رواية اللي أنا كتبتها
1: لرهين الجسد
2: بحجبها الفنان حسن طه بالفناني كريم تلحمي.
1: طب احنا بالفعل هي كانت روايتك فادي، ما في اصدار ربما جديد قريب بعد رهين الجسد؟
2: صلي 7 سنين ما جابت الجواب. ان شاء الله ان شاء الله قريبا.
1: احنا بنستنى دائما نشاطك وكل ما يتعلق بفعالياتك فادي.
2: ايوه كان رئيس السلام رئيس الفرات، إن شاء الله مرة ثانية تيجي تحضر المسرحية.
1: طيب، احنا نتمنى لك النجاح فادي دائما، ودائما هالنشاطات تستمر أكثر في بلداتنا العربية وبمؤسساتنا. شكرا جزيلا لكم بالتوفيق.
2: الله يسعدك وبشكرك على هذا الدعم.

0: شكرا لك من جديد.
1: يا سلام.
2: أنا بقى حقي خدته في 9 أيام من يوم خروجي من السجن.
3: وقت الحساب يجمع ما بيننا ولينا رب كبير، والحق عارف سكته والدنيا إلا بقى. أنا كنت يوسف لما رميتوني في بطن البير، ورجعتوا تبكوا والدموع بتخونوا كدابة. أنا دمي كان من دمكم من يوم شايل همكم، أنا كنت بينكم منكم بس انتوا مفهمتوش.
0: وصل إلى نهاية هذا العدد. طاقم برنامج مستهلة في التحرير والإنتاج ميساء عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري كان مفروض يكون معنا اليوم، جواد بعطلة، فمعنا دانا أبو بكر في الإخراج والتصوير. أتمنى لكم الأفضل، ومسهل تكون أموركم دائما على الشارع وفي كل مكان. إلى اللقاء.

0: وفي فقرة الرياضة أو هذه نافذة على الرياضة نذهب إلى فادي مصطفى. وفادي نتحدث عن مباريات في الدوريات المحلية وأيضا الأوروبية والعالمية. نذهب بداية إلى أبناء سخنين بأرامات جان. سخنين بحاجة ملحة وماسة إلى الانتصار والفوز.
1: تحياتي فرات لك والمستمعين. نعم حاجة ماسة وملحة إلى الفوز وصفتها بشكل دقيق. سخنين تواجه بؤل رماد جان. سخنين النسب تقول 2.35 لسخنين، التعادل 2.92، رماد جان 2.95. رماد جان بشوف راح تكون المباراة بعد فوز على مكابي نتانيا، فوز كبير وهو أول انتصار لها في الدوري هذا الموسم. طبعا الفريق بقيادة المدرب مسايديغو أظهر تنظيم تكتيكي وانضباط في المباراة الأخيرة وكان مرتب جدا على أرض الملعب. بالمقابل سخنين اللي بتعاني هاي البداية المتذبذبة ما بتقدم الأداء المستوى المطلوب حتى الآن. طبعا في أفضلية لسخنين على الورق وبفضل الأرض والجمهور، رماد جان قادر على العودة بنتيجة إيجابية، ولكن أريد أن أتوقع سخنين أو تعادل وقد يكون مخيب الأمل.
0: خسارة أبو كسيس على البيت؟
1: لا حتى لا. الآن ما بحكوا هذا الموضوع، يعني الإدارة تؤمن في يوسف بوكسيس. نعم. كانت جلسة مع يوسف بوكسيس. نعم. طلبوا منه أكثر نقاط ويعني تغيير في خطة اللعب هو يقول
0: أما مش أنه يروح معنا. 40 ثاني. سيفيليا برشلونة، روما إنتر. برشلونة اليوم خمسية، سداسية، سبعية، قديش؟
1: إشبيلية 49، تعادل 26، برشلونة 21. الناس بتقول كل شيء برشلونة قادر على سحق إشبيلية والتفوق والانتقال.
0: أربعة سجل عندك، 4-1
1: سجلنا. المباراة الأخيرة روما إنتر، روما 2.55، التعادل 3.30، إنتر 2.45. المباراة هي الأكثر يعني هيك مكافأة بين الاثنين.
0: 2-1 الإنتر سجل برضه،
1: إمكانية حسم الأهداف واضح لفريق إنتر. 2-1 سجلنا.
0: يلا شكرا فادي. فادي مصطفى إلى اللقاء.
2: إذا بتبعتهش أكيد.

حتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24.

0: لسبعة. جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
7: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاما بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لحادث أثناء عمله في منطقة وادي عارة، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب الذي عانى إصابة في الرأس قبل نقله إلى مستشفى هلال يافي في الخضيرة لاستكمال تلقي العلاج. أصيب رجل يبلغ من العمر 54 عاما بجروح خطيرة خلال ركوبه دراجة هوائية على شارع 44 في منطقة الرملي، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ومن ثم نقلته إلى مستشفى شمير سفرفي لتلقي العلاج الفوري. اعتقلت الشرطة رجلا في الستينيات من عمره من القدس الشرقية بشبهة قتل فاطمة الرجبي البالغة 61 عاما والتي اختفت من منزلها منذ مطلع الأسبوع. وخلال التحقيق عثرت الشرطة على جثة امرأة في القدس الشرقية ونقلتها إلى معهد الطب الشرعي، فيما لم تؤكد بعد أنها تعود للرجبي، ولا تزال عملية تحديد الهوية والتحقيق في ظروف الوفاة جارية. توفي الطالب سالم إبراهيم أبو رقيق البالغ 13 عاما من تل السبع متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث طرق وقع قبل نحو أسبوعين. وكان سالم يستقل دراجة هوائية برفقة ابن عمته سليم عيد أبو رقيق عندما صدمتهما مركبة، ما أسفر عن وفاة سليم قبل أن يعلن الآن عن وفاة سالم متأثرا بجراحه. أفادت مصادر تركية باعتقال 9 إسرائيليين في تركيا في إطار تحقيق واسع بقضية شبكة احتيال دولية يشتبه بأنها استهدفت ضحايا في عدد من الدول واستولت على ما لا يقل عن 266 مليون دولار خلال العامين الماضيين. وتأتي الاعتقالات ضمن القضية التي وصفتها وسائل إعلام تركية بإمبراطورية الاحتيال والتي تتعلق بعمليات استثمار وتداول عملات أجنبية. أفادت مصادر فلسطينية قبل قليل بمقتل

0: بصير منير البرش نجل مدير عام وزارة الصحة في غزة. الدكتور منير البرش: جراء غارة إسرائيلية استهدفت غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 5 فلسطينيين خلال الساعات 24 الأخيرة في غارات إسرائيلية. قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس لن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل. وبحسب المسؤولين فإن عدم عقد اللقاء يعود إلى قيود تتعلق بالجدول الزمني. فيما أشار مسؤول آخر في الإدارة الأمريكية إلى أن حضور نتنياهو في نيويورك سيكون محدودا على خلفية اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند. قال إنه يمنح الولايات المتحدة صلاحيات أمنية وعسكرية واسعة ودائمة في الجزيرة من دون انتقال ملكيتها إلى واشنطن. وبحسب ترامب يمنع الاتفاق خصوم الولايات المتحدة من إقامة قواعد أو وجود عسكري في غرينلاند دون موافقة أمريكية، ويتيح لواشنطن تطوير وجود عسكري كبير في الجزيرة. أعدمت السلطات الإيرانية رجلاً بتهمة تسريب معلومات حول مواقع صواريخ إلى الاستخبارات الإسرائيلية. وأضاف تقريراً المعلومات التي نقلها الرجل كانت تستخدم لاستهداف مواقع داخل إيران خلال الحرب الأخيرة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صافا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

volume.

0: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
5: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
6: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
5: ببني شو؟
6: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
5: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
6: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
5: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
6: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
7: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
8: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنا، البعني دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
7: شفت كيف 38 فرع؟
8: شفت.
7: لحظة، نسينا نقول

0: Ha بعينك. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا.
2: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: يزن منقيت
1: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: كثير السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
2: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
3: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
4: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
5: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن اقامه،
9: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا.
7: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها.

0: ضيفنا ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: صح بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24.90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19.90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب44.90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10.90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14.90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
6: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
7: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
8: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
9: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
10: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافت تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالك، نوفا

0: الجميل كفر كنال بعين دير الأسد يركا كفر ياسيف رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟
1: شفت.
0: لحظة نسينا نقول
2: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك.
3: هدم بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. اعتقلت شرطة رجلا في 6 أيام من عمره من القدس الشرقية بشبهة قتل فاطمة الرجبي البالغة 61 عاما، والتي اختفت من منزلها منذ مطلع الأسبوع. وخلال التحقيق عثرت الشرطة على جثة امرأة في القدس الشرقية ونقلتها إلى معهد الطب الشرعي، فيما لم تؤكد الشرطة بعد أنها تعود للرجبي. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الشيخ تيسير الرجبي قريب المرحومة. أهلين بك شيخ.
1: حياك الله، أهلا وسهلا فيك وبارك الله فيك.
0: يعني شيخ تيسير، هل يعني لديكم معلومات متوفرة حول ما جرى مع السيدة فاطمة منذ مطلع الأسبوع؟
1: طبعا احنا الفاضلة السيدة مراجي فاطمة الرجبي طبعا اختفت يعني قبل أسبوع من يوم الأحد الماضي. طبعا بس أنا بحب أنوه بالبداية الخبر، أنت ذكرتي أنه هو المتهم بالقتل اللي هو عمره 60 سنة أو 61 سنة. لا، الحقيقة أنه هو عمره تقريبا 48 إلى 50 سنة، يعني بهذا الحدود ليس أكثر. بالتالي فهو هذا مهم جدا، أنه كمان هو ليس بكبير بالسن، لم يصل إلى 60 عام. طبعا احنا من طوال هذه الفترة في تركيف، احنا يعني من بداية الحدث، يعني ثاني يوم الحدث كان عندنا معلومة بخصوص المتهم في ذلك الوقت، ولكن احنا يعني زي ما تقول ما في عنا كان أدلة واضحة ويقينية بأنه حتى نوجه له إصبع الاتهام، لكن كان هو طرف الخيط اللي احنا كعائلة تم التوصل اليه. ثم بعد ذلك بدأت العائلة وشبابها وفرقة ساند كمان التي بحثت في كل مكان، كانت تبحث عن المفقودة لانها كانت في اعداد المفقودين، ونحن لم نكن نعرف انها على قيد الحياة او هي ميتة او على قيد الحياة الى اخر ذلك، حتى يوم امس ما كان عندنا أي معلومات عن أن القاتل هذا الرجل، لأنه كان مختفي طوال هذه الفترة. بالأمس ليلا ظهر مفاجآت جديدة، وأنه هناك تم اعتقال الشخص المتهم اللي احنا كنا يعني زي ما تقول مشتبهين فيه. مشتبهين به، فتم اعتقاله. لما تم اعتقاله وصار في كمان عندنا كمان تصور انه في وجود مكان احداثيات، يعني احنا من تتبعنا احنا

0: كمان كعائلة يعني حددنا تقريبا يعني هذه المنطقة اللي كان فيها، وبالتالي زي ما تقول صار في عملية بحث، فتضافرت عملية البحث مع الأخبار الاعتقال، فكانت النتيجة أنه تم العثور على جثة المفقودة في مكان قريب من منزل المتهم، وهذا يشير إلى أنه لم يكن مشتبه به، أصبح الآن بالنسبة لنا هو متهما لأنها وجدت قرب بيته وقرب منزله في منطقة الطور.
1: يعني الشرطة تواصل التحقيق في الموضوع وفي يعني تحقق مع الرجل الذي تشتبهون فيه. يعني سيد تيسير، هل كان هناك يعني علامات دلالات، هل مع من تحدثت في المرة الأخيرة قبل خروجها من المنزل يعني المرحومة سيدة فاطمة الرجبي، هل كان في مؤشرات يعني معينة قبل خروجها؟
0: لا، ما كان في أي مؤشرات، لأن هي خرجت يعني إلى ما يعني المكان اللي بطبيعة عملها كمغسلة، فهي ذهبت إلى مستشفى المقاصد وقامت بتغسيل متوفية في المقاصد تقريبا الساعة 11، ثم توجهت إلى العزارية لمنطقة العزارية، كان هناك في عندها بعض الأمور الشخصية زي ما تقول في البنك أو كذا، وبالتالي زي ما تقول كمان من خلال تتبع العائلة عثرنا على صورة لسيارة لإحدى الشركات في مدينة القدس، وأنها طلعت بهذه السيارة بأريحية يعني بدون أي شيء أو كذا إلى آخر ذلك، وتتبعناها ثم بعد ذلك فقدت آثارها، هذه السيارة فقدت آثارها، وبالتالي وجدت كما الشرطة وجدتها في مناطق في شقة قريبة من رمات جان، شقة تل أبيب أو كذا إلى آخر ذلك، لكن ما كان في هناك تفاصيل، حتى الشرطة ما كانش عندها زي ما تقول، وجدت السيارة لكن بقي الرجل المتهم أو المشتبه به مفقودا إلى ذلك، حتى يوم أمس لما تم طبعا تم برضو كمان ايش يعني ضبطه او اعتقاله، مش يعني بمعنى انه تم امساكه من قبل احرار من من من اهل القدس، وبالتالي يعني زي ما تقول اخذوا معلومات اوليه عنه تم تسليمه الى الشرطه. يعني احنا كان لنا دور كبير في انه الشرطه تعتقل هذا الانسان. كيف هو الان هو بين الجهات الرسميه، واحنا بننتظر الجهات الرسميه ايش بتعطينا من معطيات بعد التحقيق. ان شاء الله.
1: وصلت الفكره، وبطبيعه الحال سنواصل معكم المتابعه في كل المستجدات والتحقيقات. اشكرك جزيل الشكر الشيخ تيسير الرجبي، قريب المرحومة فاطمة الرجبي التي عثر على جثتها يعني للأسف مقتولة. أشكرك وتعزينا الحارة شيخ تيسير، شكرا لك.
0: شكرا لك وشكرا لساعكم، بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تعرض رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاما للغرق في مدينة إيلات، حيث وصفت حالته بالخطيرة، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للرجل المصاب، ومن ثم نقلته إلى مستشفى يوزفيتال في المدينة لاستكمال العلاج. أصيب شاب في 28 من العمر بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لحادث أثناء عمله في منطقة وادي عارة، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب الذي عانى إصابة في الرأس قبل نقله إلى مستشفى هيل اليافي في الخضيرة لاستكمال تلقي العلاج. توفي الطالب سالم إبراهيم أبو رقيق البالغ 13 عاما من تل السبع متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث طرق قبل نحو أسبوعين، وكان سالم يستقل دراجة هوائية برفقة ابن عمته سليم عيد أبو رقيق عندما صدمتهما مركبة، ما أسفر عن وفاة سليم قبل أن يعلن عن وفاة سالم متأثرا بجراحه صباح هذا اليوم. أفادت مصادر تركية باعتقال 9 إسرائيليين في تركيا في إطار تحقيق واسع بقضية شبكة احتيال دولية يشتبه بأنها استهدف الضحايا في عدد من الدول، واستولت على ما لا يقل عن 266 مليون دولار خلال العامين الماضيين. دعا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء من الوفد الفلسطيني للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

0: معربا عن أسفه لتكرار الإجراء للعام الثاني على التوالي. وكانت واشنطن قد مددت القيود على منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ما حال دون مشاركة عباس والوفد المرافق له حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضمان مرور آمن للسفن، لما في ذلك من أثار على سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف وزير الخارجية أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
1: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
2: كورونا
3: بالاعتراف
2: وأهلنا بالنقب
4: بتهجروا
2: غيابنا
4: كلفنا
2: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن موفا 3 لتر 1 ب24.90 شيكل، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب44.90 شيكل، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10.90 شيكل، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14.90 شيكل فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعات المشهداوي.
7: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور سكان

0: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة كتير وبالك.
3: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا.
9: ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة رجلا في 48 من عمره من القدس الشرقية بشبهة قتل فاطمة الرجبي البالغة 61 عاما والتي اختفت من منزلها منذ مطلع الأسبوع. وخلال التحقيق عثرت الشرطة على جثة امرأة في القدس الشرقية ونقلتها إلى معهد الطب الشرعي، فيما لم تؤكد بعد أنها تعود للرجبي، ولا تزال عملية تحديد الهوية والتحقيق في ظروف الوفاة جارية. تعرض رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاما للغرق في مدينة إيلات، حيث وصفت حالته بالخطيرة، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للرجل المصاب، ومن ثم نقلته إلى مستشفى يوسف تال في المدينة لاستكمال العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاما بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لحادث أثناء عمله في منطقة وادي عارة، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب الذي عانى إصابة في الرأس قبل نقله إلى مستشفى هليفي في الخضيرة لاستكمال العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة. أفادت مصادر تركيا باعتقال 9 إسرائيليين في تركيا في إطار تحقيق واسع بقضية شبكة احتيال دولية يشتبه بأنها استهدفت ضحايا في عدد من الدول واستولت على ما يقل عن 266 مليون دولار خلال العامين الماضيين. وتأتي الاعتقالات ضمن القضية التي وصفتها وسائل إعلام تركيا بإمبراطورية الاحتيال، والتي تتعلق بعمليات استثمار وتداول عملات أجنبية نفذت وفق السلطات التركية من خلال شبكة من الشركات ومراكز الاتصال. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل بصير منير البرش، نجل مدير عام وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، جراء غارة إسرائيلية استهدفت غرب مخيم جباليا شمال القطاع. وأفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 5 فلسطينيين إلى بنقل 5 فلسطينيين إلى مستشفيات القطاع كانوا قد توفوا بعد أن استهدفتهم الغارات الإسرائيلية خلال ساعات 24 الأخيرة. دعا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء من الوفد الفلسطيني للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، معربا عن أسفه لتكرار الإجراء للعام الثاني على التوالي. وكانت واشنطن قد مددت القيود على منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ما حال دون مشاركة عباس والوفد المرافق له حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضمان مرور آمن للسفن لما لذلك من آثار على سلاسة الإمداد العالمي. وأضاف وزير الخارجية الباكستاني أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات

0: الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل خير يا رب. معكم روان شحوك سمعان، أخصائية علاج وظيفي وصانعة محتوى على منصات التواصل، بحلقة جديدة من برنامج احتواء، برنامجنا الأسبوعي. راح أحكي اليوم بحلقتنا عن موضوع اللي هو بشغل كتير بالأهل، فممكن إحنا كأخصائيات أو أنا أزدحكي عن حالة كتير أهل بتوجهولي بيسألوني ابني عمره سنة وبعده ما بيمشي، فهل هذا الإشي طبيعي؟ أو بنتي بنفس عمر بنت أختي بس بعدها ما بتحكي، هل لازم أقلق؟ مرات السؤال هيك بيكون عام أكتر، هل هذا التطور طبيعي وشو الأمور اللي لازم أنا أمشي عليها أو إذا في جدول معين لازم أمشي عليه؟ والحقيقة إنه هذا السؤال بالرغم من إنه ممكن يكون بسيط بس ممكن يكون وراه فيه كتير قلق، لأنه كل ما الطفل يعمل شغلة جديدة منلاقي دايما حالنا منقارن مين قعد أول، مين زحف، مين مشي ومين حكى. بس هل فعلا هي الطريقة اللي لازم نتطلع فيها على طفلنا؟ وهل كل الأطفال لازم يمشوا بنفس الطريق وبنفس الوقت؟ اليوم بدنا نحكي عن تطور أطفالنا بطريقة أقرب لحياتنا اليومية ونفهم شو هو التطور الطبيعي وشو اللي لازم ننتبه له وكيف ممكن نكون موجودين ونساعدهم من غير ما نحس إننا لازم نعمل معهم تمارين طول اليوم وكمان بدون تأنيب ضمير. عشان نحكي عن هذا الموضوع من خبرة وتجربة مع الأطفال، معنا اليوم بالاستوديو الأخصائية في العلاج الطبيعي بمجال الأطفال وصاحبة صفحة فيزيو بيبي على الإنستغرام السيدة لبنى لوباني. يعطيك العافية لبنى،
2: أهلا وسهلا
1: فيك بالاستوديو، منوريتنا.
2: أهلين روان، كيفك؟
1: تمام الحمد لله. طيب لبنى، بدنا نبدأ هيك مع أمي جديدة، تمام؟ بفكر إنه إحنا كمان قبل ما نكون أخصائيات إحنا كمان أمهات، اللي بنعرف قديش ممكن المقارنة هيك تأثر علينا بشي محل جواتنا. إذا بنحكي على ولد اللي هو عمره تقريبا سنة وبتصير هيك مرات الأسئلة اللي حواليها مشي، زحف، قعد، ما قعدش، أو كل هالأمور، يعني من ناحية التطور بصير يسأله مرات أو ليش بعده ما قعد، أو كيف تنه مثلا ابن عمه مثلا الست أو السيد ممكن يسأله هيك سؤال، فممكن تبلش تربط كل موضوع تطور ابنها بكل هالأمور، يعني مشي معناته كله تمام، حبها معناته كله تمام. بدي أقول إنك أنت كأخصائية بتكون قاعدة مع هاي الأم اللي هي كمان هي متوترة مضغوطة وكل وقتك عم تفحص على الدقيقة من ناحية التطور، شو بتقولي لها عن معنى التطور وشو الأشياء اللي فعلا لازم الأم إنه تلاحظها؟
2: أولا إحنا لما بنحكي عن تطور الطفل إحنا بنحكي عن مجال جدا وسيع، يعني بنحكيش بس إذا الطفل عم بمشي أو وين تمشي أو وين تحبى، إحنا عم نحكي عن إشي كتير أوسع، يعني في عدة مجالات لتطور الطفل، في عنا المجال اللغة والتواصل، في عنا مجال اللعب، في عنا المجال المعرفة وكمان المجال الحركي. كل هاي المجالات هي بتشتغل كلها مع بعض، كلها واحد بأثر على التاني، فلما منتطلع على طفلنا مهم إنه ما نركزش بس على مهارة واحدة أو ما نركزش إنه في عنده تأخر بهاي الشغلة، لا، نتطلع على الطفل ككل، نتطلع على الصورة العامة. يعني كل المهارات بتأثر على بعض، يعني مثلا لما الطفل ببلش يقعد بنشوف إنه كمان ببلش يطور أكتر الاستعمال بالإيدين، كيف بيستعمل إيديه، كيف بيلعب عشان

0: يستكشفوا بيلعب بالأغراض اللي حواليه، أو لما ببلش يمشي منشوف كمان تطور بقفزة بالتطور اللغوي بالتواصل، حتى طريقة الأهل كيف بيحكوا مع طفل، هالمصطلحات اللي بيستعملوها بتتغير لما ببلش الطفل لما بيكتب مهارة جديدة مثل مهارة الحبي أو المشي. كل الجمل اللي بيحكوها مع الطفل بتتغير، أو طريقة حكيهن وتوجههن للطفل بتتغير. يعني مثلا هيك مثال بسيط، إنه ممكن يطلبوا من الطفل يجيب لهن غرض من محل، جيب لي هديك اللعبة من غاد، إيش اللي ما كانوش بطلبوه لو الطفل بيقدرش يمشي أو يحبي. أو إذا منحكي عن الحبي مثلا، منشوف إنه لما الطفل يبلش يحبي بصير مستقل أكتر بالحركة، بصير يقدر يوصل للأغراض وللألعاب اللي بده إياها، فبصير أكتر يواجه صعوبات من نوع اللي بحاجة إنه يحل المشاكل problem solving، فبطور هاي المهارة. يعني مثلا إذا في لعبة بده يوصلها وفي غرض قدامه اللي مش عم بخليه يوصلها، فبده يفكر كيف بدي أصل لهاي اللعبة، ممكن حلو. بدي ألف، بدي أتسلق عشان أصل لهاي اللعبة.
1: حلو، ما يجوش الأهل يستعجلوا يجي أمهن اللعبة، بتصير إحنا غريزة الأمومة أو أي حدا كبير بيشفق عليه بيجي دغري بيساعده، بس فكرش إنه ممكن عن جد هذا الإشي يطور لبعدين كيف يتعامل مع المشاكل لقدام، إنه دايما لما في حل جاهز الولد يعني بيكون جاهز لبعدين إنه هو يفكر ويلاقي حلول. فطلع الإشي ببلش من أشياء اللي هي حركية اللي هي بسيطة من عمر سن، إذا نقول عم بيمشي، أو من عمر ممكن تكون أشهر،
0: من عمر كتير بكير، من عمر كتير بكير صح. يعني إذا نفكر فيها حتى أبكر من عمر خلينا نقول من عمر الأربع أشهر، لما الطفل يبلش تقريبا بهذا العمر، لما الطفل يبلش يمد إيديه للألعاب بده يلائم قديش حركة إيده يمدها بعيد ولا يمدها قريب عشان يوصل للعبة. يعني دايما الحركة لما الطفل بيستكشف وبتحرك بشكل حر، فهو بيكون عم بيطور مش بس الحركة بشكل بسيط كيف احنا منشوفها انه عم بمد ايده للعبة وبوصل للعبة، لا، هو كتير اكتر عم بيطور اشياء، عم بيطور دماغه، دماغه عم بيحاول انه يفهم قديش البعد، لازم قديش امد ايدي باي بعد باي سرعة،
1: والملمس اذا بنحكي على اغراض كتير امور. هو صح اشي اللي هو بسيط، بس احنا ممكن كمان نحكي على اصوات، يعني كمان هو عم بيسمع، اذا بوصل مثلا للعبة اللي هي بتطلع اصوات، فهون كمان هو عم بيكتشف انه كمان لكل فعل في فعل في سبب ونتيجة. فهنا يعني أشياء اللي هي جدا مهمة وتبدأ من أشياء اللي هي هالقد بسيطة. طب إذا بدنا نحكي لبنى، في إميات اللي هي كمان إحنا حكينا عن المقارنة، إن ولد اللي هو مشي، وتعال نقول تيجي تقول لك الأم إنه ابن أخت ما مشي ابنها بعده، وابن أختها صار يمشي، هل في مجال معين المهم ننتبه له تنقول انه في تاخر، ولا مثلا اذا الولد عمره تنقول سنه وشهرين وبعده ما يمشي مثلا، بيفرق عن ولد اللي عمره سنه وثمان اشهر اللي بعده ما يمشي، وكيف بنطلع على هاي الامور؟
0: في عنا مجال واسع للتطور. يعني مثلا ممكن نشوف انه طفل بعمر التسع اشهر بلش يمشي، وطفل تاني اللي بعمر السنه ونص وجديد بلش يمشي. فهدول التنين بنعده ضمن المجال الطبيعي للتطور. فالإشي الأهم من إنه نتطلع على وين الطفل مشي، هو إنه نتطلع على كيف عم بتكون الحركة عنده، كيف جودة الحركة عنده، هل عم بتواصل، هل عم بتفاعل، هل عم بيستكشف. يعني طفل اللي بيمشي ممتاز حلو، بس الأهم هو كيف عم بيمشي، هل عم بيطور هاي المهارة أكتر ولا كل بيمشي خطوتين وبقع كتير وبتفركش كتير. طبيعي بالأول إنه الطفل يقع ويتفركش، بس مع الوقت مع التدريب إنه هو لما يمشي
1: مفروض
0: يقل الإشي. فبكل مهارة بدنا نشوف هذا الإشي، بدنا نشوف إنه الطفل عم بيطور هاي المهارة أكتر وعم بيحسنها أكتر. في اختلافات طبيعية بين الأطفال لأسباب طبيعية، مجال الطبيعي بيختلف صح، كل طفل له وتيرته بالتطور لأسباب اللي هي مثلا مبنى الجسم. يعني في أطفال اللي مبنى جسمهن ممكن يكونوا أطول، ممكن يكونوا ملانين أكتر، ممكن يكون عندهن رخاوي أكتر أو ليونة عضلات، ليونة مفاصل أكتر. فكل هاي أشياء إحنا عم نحكي عن المجال الطبيعي. لما بتكون هاي ضمن المجال الطبيعي، هاي بتسبب لاختلافات طبيعية بسرعة اكتساب المهارات الحركية.
1: قديش مهم نفهم ده، أوقفك لبنى، نفهم هاي الأمور. كمان بفكر كتير أهل أو أمهات اللي بتوجهوا لي بالإرشادات بيقولوا لي مثلا إنه لمات العائلية كتير هيك ممكن تضايقهم، لأنه بتضغط كتير، لأنه مثلا ممكن الولد إذا بدنا نحكي إسا على المجال الحركة، الولد مثلا بعده ما بيمشي بجيل معين مثلا، وابن عمه وابن خاله صار يمشي، فهنا ممكن دار جدي يحكوا كلمة تأذي، أو تعرف يصير فيها كهذا الحكي اللي متضايق. فقديش مهم نفهم عن هذا المجال إنه لا، مش

0: مش شرط انه هذا الفرق البسيط بالاشهر يدل على اشي، يعني مش شرط انه ولد مش قبل التنت الولد رح يكون انجح واسكى ورح يعني يكون بالمجالات التانية كمان هقوى. يعني هذا الاشي بفكر جدا مهم.
1: صح صح، أكيد أكيد جدا مهم. مهم الأهل يعرفوا شو المجال الطبيعي. اليوم في كتير معلومات، الإنترنت والسوشال ميديا، صح. في كتير معلومات
0: وفي منها بتخربت لبنى. صح. يعني أنت أخصائية وأنا عم بستضيفك كأخصائية، بس موجودين اليوم أشخاص على السوشال ميديا اللي بفكر يعني أنا وياك منعرف إن هذا الإشي موجود. يعني أنا بكون مثلا كأخصائية بفوت واحدة عم تحكي عن مجال معين اللي بتكون أم أو بتكون مش عارفة، يعني مثلا عاملة مجرد دورة صغيرة بهذا المجال وعم تعطي إرشادات فيها اللي هي بعد ما عندها خبرة كتير كبيرة، أو ممكن هي ما عندها خبرة بالمرة وفجأة عملت كورس اللي ما له علاقة. يعني فهم شو قصدي؟ وهنا بالأهل ببلشوا يتكلوا بتطلعوا على الأرقام، فممكن الإشي يضيع، فالأهل بصيروا يشكوا بحالهم، يشكوا بتطور ابنهم كمان.
1: صح صح، كتير معلومات اللي يعني على السوشيال ميديا اللي ممكن تكون كتير مفيدة بس كمان ممكن تكون مضرة وتخرب أكتر على الأهل، وممكن كمان تضغط كمان حتى لو أخصائي وكتير شاطر بالمجال يجي يحكي الموضوع بطريقة اللي ممكن تخوف الأهل أكتر من اللازم.
0: صح.
1: فهنا دايما أنا دايما بنصح الأهل إنه كمان كتير يسمعوا لحدسهن، ولما في شك لما في أي خوف يتوجهوا لأخصائي لتقييم عشان عن جد يطمنوا، أو إذا في حاجة لتدخل إنه يكون في تدخل مناسب. يعني صح جملة إنه لما بنحكي كل طفل له وتيرته هي جملة يعني عبارة صح، بس كمان مش معناها إنه نتجاهل التأخر. يعني لما في طفل في عنده تأخر أو صعوبة نتوجه لفحص كيف ما لازم عند الدكتور أو عند الأخصائي عشان نطمن، عشان نعرف عن جد إذا هذا الحكي اللي سمعناه أو هذا الحكي اللي شفناه بمحل ممكن مثل اللي على الإنترنت أو على السوشيال ميديا هو صح ولا هو مجرد حكي، أو ممكن يكون عن جد صح بس مش مناسب لطفلي.
0: فمنفحص مرات في أشياء اللي منشوفها على السوشيال ميديا بلا والله بتلفت لي انتباهي إنه أي ما انتبهتش لهي الشغلة، أو ابني بيعمل إشي معين، يعني مفضل إنه أفحصه، مفضل إني أستشير. يعني أنا هيك بقول صح ممكن فيديو معين يخوف الأهل من أخصائي. شو يخوف؟ يعني فكرش إنه في أخصائي بيكون قصده إنه يخوف، ممكن دي يلفت الانتباه بس الأهل خافوا بطريقة معينة، بس إنه هذا الإشي ممكن يلفت لهم انتباه إنه والله لازم أفحص هذا الموضوع، وتدخل مبكر فعلا يساعد لبنى، ولا شو رأيك؟
1: أكيد أكيد. وكمان إحنا لما بنحكي عن تدخل مبكر هو مش بالضرورة يكون يعني إنه الطفل بحاجة لعلاجات أو لجلسات علاج طويلة. كتير مرات ممكن بكفي إرشاد للأهل، أو حلو. الطفل ممكن يكون بحاجة بس لدعم خفيف أو متابعة عند الأخصائي. وكمان خاصة لما عم نحكي عن مواضيع مثل العلاج الطبيعي أو الفيزيوتيرابيا، إحنا مش عم نحكي عن تدخل بحاجة لأدوية أو لعمليات. يعني علاج الطبيعي من الاسم يعني هو علاج عن طريق الحركة، علاج طبيعي، يعني مش راح يضر الطفل، ما فيش إله عوارض جانبية. فإنه نروح لفحص نفحص الموضوع هو دائما إشي منيح، إنه الأهل بتطمنوا أكتر، ممكن الأخصائي يرشدهن شو ممكن يساووا عشان يحسنوا، أو أشياء اللي ممكن تساعدهن تبسط عليهن تهون عليهن عشان يدعموا تطور طفلهن أكتر.
0: حلو. إذا توجه إسا للأهل، إحنا حكينا عن تطور عن كتير أمور، بس إذا كنا نلخص الأشياء ونقول إنه في أشياء معينة لازم تنتبهوا لها، شو هي أهم الأمور اللي بتحطيها قدامهم تقول لهم إنه هاي الأشياء لازم تنتبهوا لها، وشو دور الأهل بتطور أبنائهم؟
1: هاي شو الأهل لازم ينتبهوا، لازم ينتبهوا لكتير أشياء.
0: حلو. أنا شوي نبدأ فيها.
1: أنا دايما هيك بجيبها كمزحة إنه دايما كيف إحنا يعني لازم الواحد يأخذ رخصة عشان يسوق السيارة، لازم كمان يكون في رخصة عشان الواحد يخلف، لأنه عن جد مسؤولية كبيرة.
0: فكرة كتير حلوة. فكرة كتير حلوة. أنت عم تمزح بس عم بطلع على الأشياء اللي عم بتصير لبنى اليوم للأسف. يعني إحنا يعني كم نحكيها وبنضحك على الموضوع، بس للأسف اليوم الشاشات اللي عم بتربي، يعني لازم لازم يعطوا رخصة الواحد قبل ما يتجوز، ولازم الواحد يعني يطلع رخصة
1: كورسات
0: تدريبات.
1: صح، لأنه مسؤولية كتير كبيرة. يعني الأهل بفوتوا على هذا المجال
0: التربية اللي هو
1: بالمرة مش سهل.
0: يعني إحنا أخصائيات، وأنا بقول لك أنا كأم أنا بقول لهم مرات أنا بحاجة، ابني إسا مراهق بقول لهم أنا إسا بحاجة لإرشاد تام، يعني مع كل المعلومات اللي عندي ومع كل الهاي، كل مجال إله إشي، كل إشي بيعملوه لأولاد دايما في هاي التخبطات تبعت الأهل بالبيت، الإشي مش سهل بالمرة.
1: وإحنا عم نحكي عن لما بنحكي عن الطفولة المبكرة، إحنا عم نحكي هدول أول سنين بحياة الطفل، جسمه وعقله بتطوروا

0: بيكبروا بوتيرة اللي هي جدا جدا سريعة، أكبر وأسرع من أي فترة تانية بحياة صح. الإنسان صح. فعشان هيك قديش يعني كل هاي الأهمية تبع اللي بتنعطى لتطور الطفل، وقديش منحكي عن قديش مهم تطور الطفل. في تغييرات كتير بسرعة بتصير،
1: وقصة الشاشات
0: والشاشات طبعا لها تأثير كتير كبير للطفل.
1: لما احنا منحكي على حركة قديش مهم فعلا لتطور، انك انت حكيتي انه صح هو عم بتحرك يعني يمكن عم بيمشي من غرض لغرض، بس طلع قديش انت ذكرتي أشياء اللي هي بالمقابل كمان عم تشتغل عليها.
0: على قصة الشاشات صار معي يعني أكم من حال اللي الأهل بيحكوا لي أنا بحطه قدام الشاشات مثلا عشان بحس إنه بفلس بزهق. بس أنا بحكي للأهل بالذات لما عم نحكي عن طفل اللي بعمر أشهر، لما طفل صغير كان متعود على بيئة لجوية الرحم وطلع منها، فهو بالنسبة له كل إشي جديد حواليه.
1: أشهر فلس يعني هيك بقولوا لك إنه أشهر فلس؟
0: بحسه بفلس بيحكوا لي، فعشان هيك بحط له يحضر غناني أو إشي على الشاشة أو على البيليفون. بس خلينا نفكر فيها هيك، طفل اللي طلع على بيئة جديدة كل إشي جديد بالنسبة له، الهواء، ملمس الهواء، الروائح، الأصوات، كل إشي جديد بالنسبة له، كيف عم بتحرك جسمه، ملمس إيده لما بحط إيده بتمه. يعني إذا منحط طفل رضيع قدام حيط أبيض مش رح يفلس، كل إشي جديد بالنسبة له، رح يتعرف على كيف بتحرك جسمه، كيف يشد راسه شوي صغير لقدام، كيف يجيب إيده لتمه، كل شيء جديد. غير هيك كمان إذا بدناش نحكي عن طفل اللي عمره أشهر، بدنا نحكي عن طفل اللي عمره سنة، كمان بعده عم بيستكشف حواليه الحركة. كيف ذكرت قبل، تطور الحركة بجيب كمان تطور معرفي، تطور صح. لغوي، تطور التواصل، تطور اللعب، بطور كل إشي، لأنه الطفل عم بتعرض لتجارب جديدة. كيف الطفل بتعرف على الأشياء حواليه؟ عن طريق التجربة، عن طريق الاستكشاف، عن طريق استعمال الحواس. مثلا كمان مثال على الشاشات خلال وقت الأكل، كمان خلال وقت الأكل ضروري أن الطفل يستكشف هاي الحواس، يمسك الأكل بإيده يفوته على تمه، مش يكون عم بوكل بشكل باسيف، يعني أنه هو عم بيحضر وحدا عم بطعميه الأكل هو بس عم ببلع بدون ما عن جد يشم ريحة الأكل، يحس الملمس اللي عم بيفوت على تمه، يفكر بالعملية اللي عم بيعملها وهو عم بمضغ. فكل هاي أشياء اللي هي جدا ضرورية
1: يحوق شو عم باكل. بالزبط. في صبايا بقولوا لي أنه ابني
0: يسمع لجسمه. يسمع لجسمه، مش أنه يشبع الأكل.
1: بوصل لوضع لبنى الأولاد بكلوش بدون يعني بكلوش بدون الشاشة قدامهم. والأم في أم بتقولي إنه أنا حطيت الأكل دايما بنتي بتاكلها قدام الشاشات، بتقولي خلاص قررت إنه بدي بدون شاشات، البنت نفس الأكل عم ترفض تاكلها.
0: صح صح، لأنه الإشي بالتدريج بيصير بيزيد بالتدريج، وكمان الحل بده يكون بالتدريج. في كتير طرق لأنه كيف نساعد طفل اللي برفض إنه يأكل أو كتير متعلق بالشاشات.
1: طيب إحنا رح نكمل عنا موضوع المهارات الأساسية بالطفولة المبكرة بالجيل الأشهر وبالسنوات الأولى لبنى، بس رح نطلع فاصل قصير ورح نكمل كمان نفهم أكتر شو بنقدر إحنا نعمل كأهل لحتى ندعم أطفالنا بطريقة اللي هي بسيطة من غير ضغط. فاصل قصير وراجعين.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90. سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة كتير وبالك.
4: بعتي لي هدبعتها لصاحباتي بالجروب.
5: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
6: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر

0: الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة. دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، خمس نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الآلاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتم جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: 103.3 107.8 FM.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بالقسم الثاني من برنامجنا برنامج احتواء. تذكير سريع، شو حكينا قبل الفاصل؟ حكينا مع ضيفتنا سيدة لبنى لباني، أخصائية علاج طبيعي بمجال الأطفال وصاحبة صفحة فيزيو بيبي على الإنستغرام، وحاولنا نفهم أكثر شو يعني تطور الطفل وليش مش كل طفل لازم يوصل للمهارات بنفس الوقت، وشو الأشياء اللي الأهل مهم ينتبهوا لها خلال السنوات الأولى. بحال انضمتوا لنا إسا فيكو ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة بتفاصيلها عبر تطبيق ناس بأي وقت وبجودة عالية. ومكملين معكم مع ضيفتنا السيدة لبنى. لبنى برحب فيكي معنا من جديد، مكملين حديثنا عن تطور الحركة عند الأطفال. وبالقسم السابق بلشنا نحكي عن المهارات اللي تنقول الكبير، احنا ما رح نفوت هيك بكل المهارات الصغيرة، المهم الأهل يعرفوها. يعني في كتير تفاصيل والجدول كتير ضخم، بس نحكي بكبير إذا نقول للأهل هيك مهارات اللي مهم ينتبهوا لها بهاي الفترة، عشو بتوجهيهم؟ لشو بتوجهيهم بالضبط؟
1: ممكن نبلش دايما أول إشي بدنا نحاول إنه بنصح الأهل دايما إنه يتعرفوا على المهارات بشكل عام. يعني لما بنحكي على طفل عمره أشهر، من أول المهارات اللي بدنا نشوفها هي إنه في تواصل بصري مثلا، يعني إنه الطفل يتطلع بعينينا، يتبع لما بنحرك راسنا مثلا من جهة لجهة، يكون في ابتسامة اجتماعية إنه لما بنلعبه يضحك لنا. بعدين بدنا نبلش نشوف كمان التحكم بالرأس. ممكن نفكر بالمهارات الحركية إنها بتتطور زي من فوق لتحت. شو يعني من فوق لتحت؟ يعني إنه بتبلش من الرأس بعدين شوي شوي بتنزل للإجرين. يعني بالأول الطفل بطور حركة الرقبة وحركة الرأس، بصير في عنده تحكم بالرأس، بصير يقدر يلف رأسه، بصير يقدر يرفع رأسه وهو موجود على بطنه. بعدين شوي شوي بصير أكتر لما بطور هاي المهارة،
0: من جوا لبرا كمان أكتر عشان
1: كمان صح من جوا لبرا بمركز الجسم، بعدين للأطراف أكتر. لما بصير في عنده تحكم أحسن بالرأس، بصير بعدين يطور أكتر مهارة إنه يقدر يمد إيديه. يعني الإشي بيجي بالتدريج وبنزل بالتدريج. يعني بعد ما يمد إيديه منبلش نشوف كمان إنه بصير يقدر يقلب، اللي تحكم هو يعني أكتر بمركز الجسم. بعد ما الطفل يبلش يقلب، طبعا كل هاي الأشياء
0: احنا بنحكي على جيل 5-6 أشهر يقلب
1: بالضبط. احنا انا بديش اشدد على العمر، لانه حكينا انه في كل طفل له وتيرته وفي

0: الطبيعي. بس هيك بشكل عام احنا نتوقع من طفل اللي عمره يعني خلينا نقول بين الخمس للسبع اشهر انه الطفل يقلب. هاي الاعمار نطلع عليها بشكل عام, هي مفيدة لانه بتعطينا صورة عامة عشان نعرف وانت بحاجة انه ننتبه اكتر او انه نتوجه لاخصائي عشان نتطمن او نتدخل اذا في حاجة لتدخل. فبحدود عمر الخمس ست أشهر مفروض أنه الطفل يكون عم بقلب. بعدين منبلش نشوف أنه الطفل بصير يغدر أنه يزحف أو يحبي, فبصير يستعمل أكتر زي كأنه أكتر أقسام من جسمه بيقدر يتحكم فيها بشكل أحسن. بعدين بصير الطفل يقعد, وهنا شغلة مهمة بدي أحكي عنها لأنه كتير بواجهها, أنه الأهل بيكونش واضح بالنسبة إلهن أنه التطور بيجي كله مع بعض يعني, وكتير مرات مهارات بيفوتوا مع بعض يعني الإشي مش أنه واحد اثنين ثلاثة بالترتيب. كتير مرات ممكن نشوف أنه الطفل بزحف بعدين ببلش يقعد, أو بالعكس ممكن يقعد بعدين يزحف, أو الإشيين بيجوا مع بعض المهارتين بفوتوا بعض يعني, مش بالضرورة أنه يكون الإشي حسب ترتيب معين لا, بس المهم هو انه نشوف انه في تقدم, انه كل الوقت الطفل عم بحاول انه يتحرك, بحاول انه يستكشف محيطه, واذا اكتسب مهارة معينة يكون عم بطورها وبحسنها. يعني مثلا بلش يقعد, بالاول ممكن يقعد ثواني ويقع, بعدين شوي صغير يصير يقعد أكتر, وبدل ما يقع يمسك حاله بإيده, فبدنا نشوف إنه في تقدم. أو بالزحف, بالأول يكون عم بزحف شوي صغير وبتعب, بس شوي شوي مع التدريب بصير يقدر يزحف أكتر وممكن كمان يلف كل البيت. بعدين منبلش نشوف إنه يعني ممكن إنه الطفل يزحف وبعدين يبلش يحبي على ركبه, وهاي المهارة كمان في حواليها كتير جدال, بس بشكل عام كمان في أطفال اللي ببلشوا يزحفوا من عمر الخمس أو ست أشهر, وفي أطفال اللي ممكن تأخذ معهن المهارة وقت أطول ويبلشوا يحبوا على تسع أو عشر أشهر. فالأهم من العمر هو دائما نشوف إنه في تقدم لاتجاه هاي المهارة. يعني أكيد الطفل مش بيوم وليلة رح يبلش يحبي, بدنا نشوف إنه في مهارات قبل الحبي. يعني إنه إذا طفل بعمر الأربع وخمس ست أشهر بعده عم برفض يكون على بطنه, فأكيد رح كمان يستصعب إنه يزحف ويحبي, مش متوقع منه إنه فجأة على السبع أشهر, على الست أشهر كان يرفض يكون على بطنه بعدين على السبع أشهر يبلش يحبي. فالإشي ولا مرة إنه منستنى لعمر محدد عشان نفحص, لا, نتطلع على طفل ككل كمان مرة, نتطلع على الصورة الكبيرة. نفس الشيء بالنسبة للمشي, صح إحنا بنحكي إنه المجال الطبيعي إنه الطفل يمشي على السنة ونص أو سنة وسبع أشهر, بس الإشي مش هيك بالضبط. يعني طفل اللي بعمر اللي السنة وخمس أشهر أو سنة وست أشهر بعده مش عم بيوقف, أكيد مش رح يمشي على عمر السنة ونص, بدنا نشوف إنه في بالتدريج عم بيطور هاي المهارة. يعني إذا بدنا نحكي عن المشي, الطفل تقريبا بعمر السنة بدنا نشوف إنه عم بيمسك بالأغراض اللي حواليه وعم بيوقف, غير إنه هذا الإشي كمان كتير مهم لمبنى الجسم, لتطور العظم, تطور الإجرين الساقين. فكمان بدنا نشوف إنه لما ببلش يوقف ويمسك بالأغراض بحاجة إنه يطور هاي المهارة بالتدريج, يعرف يتوازن, كل جسمه بتعلم إنه يتوازن بوضعية اللي هي جدا مختلفة عن كيف كان متعود لما كان على الأرض لما كان قاعد. فتطوير هاي المهارة لحد ما توصل للمشي بأخذ عدة أشهر, يعني عادة 3-4 أشهر. فإذا بنحكي عن طفل اللي بلش يوقف بعمر السنة, على الأغلب مش رح يمشي قبل عمر السنة وأربع أو خمس أشهر. سنة وخمس أشهر, فمنستناش لعمر السنة وخمس أشهر أو للسنة ونص ونقول بعده مش عم بيمشي, بدنا نطلع على كل العلامات اللي بتكون مبينة من قبل, ممكن حتى تبين كتير قبل المشي. طفل اللي كل الوقت كل المهارات عم بيكتسبها بصعوبة, كل حركته عم بتكون أصعب وأبطأ وبتعب بسرعة, فهاي علامة حمراء اللي بتخلينا هيك إنه بحاجة إنه ننتبه أكتر ونتوجه لتقييم.
1: طب إذا بدنا نحكي على الأهل, اللي في أهل كتير بيشتغلوا مع أولادهم بتمارين كل النهار, بضلهم يعملوا تمارين, ممكن الأم حتى تحس حالها إنها مقصرة إذا يوم من الأيام كانت تعبانة وما عملت تمارين معينة, إذا كان يقعد الولد على بطنه أو تعمل له مش عارفة عشان يحبي بتصير تشجع مثلا أو عشان يقلب, في كتير أمور الأهل ممكن يعملوها خلال النهار, كيف ممكن نوجههم ونطمنهم من هاي الناحية؟
0: حلو. اولا خلينا نتفق انه الام لو شو ما عملت رح دائما تحس حالها مقصره.
1: صح مليون
0: بس بالنسبه لهذا الموضوع

0: أنا صح بشوفه كتير إنه كتير إميات بحسوا إنه مش عم بيعملوا كفاية وهني ممكن حتى عم بيعملوا أكتر من اللازم. لما بنعمل أكتر من اللازم إحنا مش بالضرورة عم نساعد الطفل، مرات بالعكس إحنا بنكون عم نخرب على الطفل، لأنه الطفل بحاجة إنه يستكشف جسمه، يتعرف على جسمه، بحاجة لوقت إنه يطور المهارة اللي اكتسبها. فكترة التمارين وكترة التحفيز بالعكس ممكن أكتر يخرب على الطفل. يعني إذا أنا نأخذ الإشي على حالنا، لما في عنا محفزات أكتر من اللازم حوالينا، يعني أنا فتت على غرفة اللي فيها كتير أصوات وكتير ضجة وكتير أضواء، ممكن أنضغط، مش رح أركز بإني أعمل شغلة معينة. فنفس الإشي الطفل هو مش بحاجة لكل الوقت إنه يكون في حواليه أصوات وألعاب
1: اللي بيشتروا الأهل 20-30 لعبة بيحطوهم كلهم بنفس الوقت قدام الولد.
0: صح، وهذا الإشي بخرب على الطفل، لأنه لما في عند الطفل كتير ألعاب حواليه فهو راح نشوف هاي الشغلة، وكتير كتير راح نشوفها بوضوح. لما منحط كترة الألعاب حوالين الطفل راح يروح على لعبة، بعدين بسرعة يتركها وينقل للعبة تاني، لأنه في كتير محفزات حواليه مش قادر عن جد يركز بلعبة واحدة. فالطريقة الأفضل هي إنه نحط لعبة واحدة قدام الطفل، خليه يلعب فيها، وممكن بعدين نبدلها، حتى بعد فترة نفس اللعبة بنرجع بنقدمها للطفل. فهاي طريقة تدوير الألعاب، إنه مش بكترة الألعاب. وأنا دايما بحكي جملة إنه كل ما اللعبة بتعمل أكتر الطفل بيعمل أقل. نفس الشيء للشاشات، نفس الفكرة، إنه لأنه الشاشة بتعمل كتير، لأنه قدامه في أصوات وصورة وحركة، فهو شو رح يعمل؟ هو رح يقعد ويتفرج. بس لما اللعبة بتعملش إشي، يعني ممكن طفل يطول طنجرة من الخزانة وهاي الطنجرة تفيده أكتر بكتير من لعبة اللي هي كتير غالية اللي الأهل يشتروها. وهاي الشغلة منشوفها كتير عند الأطفال، إن هني بدوروا على أغراض مش ألعاب. يعني ممكن نشتري الألعاب اللي كتير غالية،
1: بتركوا كل الألعاب. نشوف ناس على السوشيال ميديا بتحط إنه كيف ابنهم تارك كل الألعاب اللي مشترينها على السجادة ورايح على المطبخ وعم بفتح بالخزاين.
0: صح صح، لأنه بالآخر الطفل بده يستكشف المحيط والبيئة الطبيعية اللي بشوفنا إحنا بنستعملها، اللي هي بهتم فيها أكتر. فأي أغراض اللي موجودة بالبيت كتير كمان هي لعبة بالنسبة للطفل. صح. يعني شو هي اللعبة للطفل؟ هي إشي اللي عم بتعلم من خلاله إشي. وبالعكس حتى الطناجر والأغراض تبعت البيت مفيدة أكتر، لأنه كمان بتعرض الطفل لملامس مختلفة. يعني إذا نحكي عن ألعاب الأطفال، للأسف أغلب ألعاب الأطفال اليوم هي كلها بلاستيك، فنفس الملمس، نفس الريحة، نفس الطعمة، فالطفل مش عم بتعرض عن جد لكل هاي الملامس. اليوم كتير عم نشوف أكتر زي تأخرات عند الأطفال من أطفال زمان، وهذا واحد من الأسباب إنه إحنا كتير عم نحاول إنه نشتري ألعاب ونشتري أجهزة عشان نحفز الطفل وعشان نعمله تمارين اللي ممكن تفيده أكتر. طبعا أنا بديش ألغي أهمية إنه نتفاعل مع الطفل ونعطيه ألعاب ونجيب له أشياء مناسبة لعمره، بس كمان بدون مبالغة. يعني هذا الحكي ذكرني عن بحث كتير حلو انعمل عنا هون بالبلاد، قارنوا أطفال عنا بالبلاد مع أطفال بدول بأوروبا، قارنوا التطور، تطور الأطفال. أنا دايما بحكي عن هذا البحث لما أنا بعطي محاضرات للحاضنات عن طريق كلية جوردون، ودايما لما بسألهن حسب رايكو وين الأطفال اتطوروا أحسن وأسرع، دايما الجواب بيكون هدول الأطفال بهاي الدول بأوروبا. ليش؟ لأنه إحنا بنحب الأجانب.
1: مظبوطة هاد.
0: بس لا، النتائج البحث ورجت إنه بالعكس عنا بالبلاد الأطفال بهذا البحث اتطوروا بطريقة أحسن. ليش؟ لأنه عنا بالبلاد في أكتر وعي لكيف نحفز الطفل، في أكتر الأهل بيهتموا إنه يحفزوا طفلهن، إنه يجيبوا له ألعاب يتواصلوا معه يلعبوا معه وينتبهوا إذا في إشي اللي ممكن يحتاج لتقييم. بأوروبا كان التوجه أكتر، بهاي الدول بأوروبا اللي كانت بالبحث كان التوجه أكتر إنه التطور بيجي كإشي طبيعي وإحنا مش بحاجة أكتر من اللازم إنه نتدخل.
1: حلو. طيب لبنى، هيك شفنا قديش في تفاصيل صغيرة بحياتنا اليومية ممكن تكون فرصة عن جد حلوة لنساعد من خلالها أطفالنا من غير ما نعقد الأمور هالقدة. بس بضل السؤال اللي كتير أهل بضلوا محتارين فيه، وانت منقول إنه هذا اختلاف طبيعي وانت لازم ننتبه أكتر ونتوجه للاستشارة. هلا رح نحكي عنه بالقسم الأخير من حلقتنا لليوم. فاصل قصير وراجعين.
2: خالد عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
2: ببني شو؟
3: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت، سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
6: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
7: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
8: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
9: سكن اقامه،
10: كنت بحاله ضياع،
11: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: منظم
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
2: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
15: انطلق، برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
16: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
17: سجلت لامتحان لبسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
2: احتواء مع روان شحوك سمعان.

ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم بالجزء الأخير من حلقتنا من برنامج احتواء. قبل الفاصل حكينا مع ضيفتنا سيدة لبنى لباني، أخصائية العلاج الطبيعي بمجال الأطفال وصاحبة صفحة فيزيو بيبي على الإنستغرام، عن دور الأهل وكيف ممكن ندعم أطفالنا بالحركة واللعب وبأبسط تفاصيل يومنا، وهل فعلا كثرة الألعاب والأجهزة بتعني أننا عم نعطي أطفالنا فرص أكتر. بحال فاتكو أي جزء من الحلقة بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس. لبنى برحب فيك من جديد وللمرة الأخيرة بحلقتنا لليوم. لحد إسا حكينا تفاصيل رائعة بكل ما يتعلق بتطور حركة عند الأطفال، وصلنا للقسم اللي فيه الأهل أفكر أنه عم بيستنوه، لأنه في أمور اللي إحنا حكينا عن الأمور التطور الطبيعي وكل هالأمور، بس حكينا أنه يكي بالفاصل كمان عن موضوع قصة قديش مهم الأهل يعرفوا إذا في علامة حمراء، لأنه التدخل المبكر ممكن فعلا يعمل فرق بحالات معينة، أو تطوي للأهل ضي أحمر أنه تعال نروح نسأل. دايما بقول نسأل أحسن من ما يضلوا الإشي متراكم ونكتشف الصعوبات لبعدين. وبكون كل ما اكتشفنا الصعوبة أبكر، كل ما كان الشغل أو الاحتمال أنه نقدر نسد الفجوة بيكون أفضل. فتعال نحكي أكتر عن

0: بخوف الإشي أكتر. مش بالضرورة علامة حمراء معناها إنه ممكن بس بحاجة لمتابعة، ممكن بس بحاجة إنه نتأكد إنه كل شيء منيح. في كتير علامات اللي هيك ممكن إنه تدلنا إنه لازم ننتبه أكتر للطفل. وهنا كمان بيجي موضوع المقارنة، إنه مش لازم إحنا دائما نفكر بالمقارنة كأنها إشي سلبي. يعني بدنا نقارن الطفل، بس بالأخص بدنا نقارنه مع حاله. يعني كيف حكيت قبل، إحنا بدنا دايما نشوف إنه في عند الطفل تقدم، دايما إنه بيكون عم بتحسن، عم بيكتب مهارات، عم بيطورها وعم بيحسنها. فدايما بدنا نقارن الطفل مع حاله، كيف كان قبل أسبوع، كيف كان قبل شهر. هاي المقارنة هي مقارنة مفيدة. كمان مقارنة اللي ممكن تكون مفيدة بس بدون مبالغة، هي لما منقارن الطفل مع إخوته مثلا، لأنه ممكن الإشي شوي يعطينا فكرة عامة، لأنه كتير مرات الإخوة بيكون نفس مبنى الجسم عشان الجينات، هني موجودين بنفس البيئة تقريبا، فالإشي ممكن يساعدنا بالمقارنة. بس كمان مرة طفل عن طفل بيختلف،
1: مقارنة نفهم أكتر، مرة بيكون في عنا خبرة أكتر من الولد الأول مثلا مع عن الولد الثاني. كتير أهل بيقولوا إنه بالولد الأول كنت متوتر أكتر، والآن أكتر الثاني. الأم تحكي إنه أنا حاسة حالي إنه أنا ناضجة أكتر، عارفة أتعامل أكتر معي، إذا كان في تأخر طبيعي بسيط فبتعرف أكتر تتعامل مع هاي المواقف. فهذا المقصود بالمقارنة اللي هي صحية ومنيحة.
0: بالضبط بالضبط. بس مش إنه أقارن طفلي مع أي طفل تاني، لأنه هاي المقارنة اللي خلينا نقول المقارنة السلبية، بالعكس رح تضغط الأم أكتر، ولما الأم مضغوطة أكتر كمان الإشي رح يأثر على الطفل سلبيا. فالمقارنة هيك إذا نحكيها هي مش دائما إشي سلبي، بس بدنا نعرف كيف نقارن وين تنقارن. أما بالنسبة للعلامات الحمراء، ففي علامات حسب العمر، بس بشكل عام الأشياء اللي أكتر لازم ننتبه لها هي جودة الحركة. يعني كيف طفلي عم بتحرك، هل عم بيكون في عنده تناسق حركي، عم بيستعمل جهة اليمين وجهة الشمال مثلا. هاي الإشي كتير بشوفه، إنه إحنا لما بنحكي عن الطفل بعمر السنة أو حتى بعمر السنتين، مش مفروض إنه عند الطفل يكون في تفضيل لجهة معينة. مفروض إنه الطفل بعده عم بيطور جهتين من الجسم، وبعده ما فيش عنده تفضيل لجهة واحدة. يعني إنه الطفل عم بيستعمل جهة اليمين وجهة الشمال. التفضيل ممكن نشوفه بعمر صغير، مثلا إنه الطفل بفضل يلف راسه لجهة واحدة. إذا بفضل بشكل مبالغ جهة واحدة عن الجهة الثانية، هذا الإشي ممكن يسبب لمشاكل مثل تسطح الرأس، أو مثل شد بالرقبة، أو معروف أكتر باسم التورتيكوليس. اللي كلها هاي شغلات اللي هي بحاجة لأنه نتوجه لأخصائي ويكون في تقييم مناسب. فلما الأهل بيشوفوا إنه في تفضيل لجهة معينة، ضروري إنهم يتوجهوا لأخصائي عشان يكون في تقييم. فهي واحدة من العلامات الحمراء اللي المهم الأهل ينتبهوا لها. ممكن نلاحظها بأنه الطفل يفضل يلف راسه، أو يفضل يمد إيده، مثلا يمد إيد اليمين أكتر من إيد الشمال، أو أنه يقلب لجهة واحدة أكتر من الجهة الثانية. فكل هاي التفاصيل الصغيرة ممكن تكون علامات حمراء.
1: طيب لبنى، إذا كان في هاي العلامات الحمراء اللي احنا ذكرناها، شو بيقدروا يعملوا الأهل؟ لمين بيقدروا يتوجهوا لحتى ياخذوا الاستشارة الصح والمهنية؟
0: اولا دائما ممكن يتوجهوا لطبيب الاطفال المسؤول عن الطفل، وطبيب الاطفال بيوجههن اكثر ممكن لاخصائي علاج طبيعي. انا دائما يعني بحكي اعطي الخبز لخبازه. يعني اذا حسينا، اذا شكينا انه في إشي، في علامه حمراء، الافضل انه ما نروحش لعند الجاره او لعند صاحبتنا ونسالها كيف طفلك وهيك. ممكن انه نعمل هاي الشغله، بس مش مفروض انه هذا هو يكون المرجع الرئيسي تبعنا، او حتى نفوت على الانترنت ونقعد ندور، لانه كمان الاشي ممكن يتوسع ويخوف اكثر بكتير من شو مفروض. فنتوجه للدكتور او نتوجه لاخصائي اللي بيشتغل بهذا المجال عشان عن جد يكون في تقييم مناسب.
1: روعة لبنى، شكرا جزيلا لإلك على المعلومات الرائعة كل الحلقة، وشكرا لوجودك معنا، نورتينا، ويعطيك ألف ألف عافية يا رب.
0: شكرا إلك روان، يعطيك العافية.
1: وهيك مستمعاتنا ومستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه.

مسيرتي التربية هي مسيرة مش سهلة. مسيرتي التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات. انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله. أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأله وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها توصل لقلب كل أم وأب بحاجة إنهم يسمعوها بنهي حلقتنا لليوم. يمكن أهم إشي نطلع فيه اليوم إنه مش كل اختلاف يعني مشكلة، ومش كل قلق لازم نتجاهله، والمهم نعرف شو نراقب ونعرف وين تنسأل ونطلب المساعدة. شكرا لكل أم وأب وست وسيد كانوا معنا اليوم بحلقتنا من برنامج احتواء. بحال حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة أو أي حلقة سابقة لبرنامجنا بتلاقوهم على تطبيق ناس. كنت أنا معكم روان شحوك سمعان، نلتقي بحلقة جديدة كل يوم 4 الساعة 2 الظهر، والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر. رجاء أن كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
2: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيري منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدي على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
3: أوبتي نايس 37 فرع يا زلمة.
4: لا 38. يلا نعد.
5: أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنا، البعني دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
3: شفت كيف 38 فرع؟
5: شفت.
3: لحظة نسينا نقول
6: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
7: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
8: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
9: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة، طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM، جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
10: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قالت عائلة المرحومة فاطمة الرجبي من القدس التي عثر على جثمانها يوم أمس في القدس بعد اختفائها لعدة أيام، قالت إن المشتبه به بقتلها أقدم على ذلك بعد مطالبتها له بسداد دين بقيمة 60,000 شيكل. وقال قريب العائلة تيسير الرجبي في حديث لراديو الناس إن المشتبه به سرق أيضا مصاغها الذهبي وأموالها وبطاقتها البنكية واستخدمها لسحب مبالغ إضافية. هذا وأعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به في القضية واستمرار التحقيق في ملابساتها. لقي الشاب محمد عبد القادر داود من بلدة رمان قضاء جنين مصرعه خلال إصابته أثناء عمله في بلدة برطعة ظهر اليوم. هذا ونقلت الطواقم الطبية الشاب المصاب إلى مستشفى اليافي في الخضيرة بحالة حرجة، لتعلن الطواقم الطبية وفاته متأثرا بإصابته. أصيب رجل يبلغ نحو 60 عاما بحالة خطيرة إثر تعرضه للغرق في مدينة إيلات، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى يوسف تال في المدينة لاستكمال العلاج. أفادت تقارير تركيا باعتقال 9 إسرائيليين من أصل 200 مشتبه بهم من دول أخرى في عملية ضد شبكة احتيال دولية في مجال تداول العملات يشتبه بارتباطها بإسرائيل. وبحسب التقارير استخدمت الشبكة شركات تعمل تحت غطاء مراكز خدمة لاستدراج مواطنين من دول مختلفة إلى استثمارات وهمية في سوق العملات الأجنبية والعملات المشفرة. هذا وقال وزير العدل التركي أن السلطات تواصل التحقيق في القضية. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح طفيفة صباح اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية هندسية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. وقال إن العبوة زرعت من قبل حزب الله، وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يواصل مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب من الأمريكيين تحمل بعض الأعباء، ومضيفا أن الحرب ستنتهي قريبا. وقال ترامب إن إيران تسعى حاليا إلى إبرام صفقة في وقت تتكبد فيه خسائر مالية وعسكرية، مؤكدا أنه لن يوافق على أي اتفاق ما لم يكن جيدا من وجهة نظره. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن إملاؤه من خارج المنطقة، داعيا دول المنطقة إلى إجراء محادثات بشأن أمنها ومستقبلها المشترك بعيدا عن التدخل الأجنبي. وأضاف أن تحقيق الأمن المستدام يكون من خلال الحوار وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس عبر الوجود العسكري الأجنبي. أفاد شهود عيان بتصاعد دخان الأسود بالقرب من مطار الرياض اليوم، فيما نشرت وكالة رويترز مقطع فيديو قالت إنه يظهر الدخان المتصاعد في المنطقة. ويأتي ذلك بعد إعلان الدفاع المدني السعودي انتهاء حالة الخطر في العاصمة الرياض عقب ساعات من إصدار تحذير ثاني من احتمال وقوع خطر في الرياض ومدينة الخرج الواقعة شرقية العاصمة. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة في ساعات المساء والليل ويكون الطقس لطيفا، فيما يطرأ نهار غد ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو صيفي الطابع نهارا خاصة في الجبال والمناطق المرتفعة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: السابع قللوا عدد صادق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويل، ديروا بالكم.
5: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست من

0: حافظ على صوتك صوتك.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الآلاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. ساعة وحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للـ 9 المساء. موعد جديد ووقت أطول.

0: Gel. Evet, gel evet.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معهم.
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: ابني جنني بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
1: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
2: لا ليش، شو خاص؟
1: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
3: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
6: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
5: ببني شو؟
6: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
5: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
6: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
5: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
6: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيري منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدي على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
1: صوت المساء مع شيرين يونس.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
8: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيبت طفلة في الرابعة من العمر عصر اليوم بعد أن صدمتها مركبة في بلدة دير الأسد، وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الأولي للطفلة في مكان الحادث، ثم نقلتها إلى المركز الطبي في نهرية وهي تعاني من إصابات في أنحاء جسدها. لقي محمد عبد القادر داود من بلدة روماني قضاء جنين مصرعه خلال إصابته أثناء عمله في بلدة برطعة ظهر اليوم، ونقلت الطواقم الطبية الشاب المصاب إلى مستشفى هيل اليافي في الاضطراب بحالة حرجة، لتعلن الطواقم الطبية وفاته متأثرا بإصابته. أصيب رجل يبلغ نحو 60 عاما بحالة خطيرة إثر تعرضه للغرق في مدينة إيلات، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى يوسف تال في المدينة لتتمة العلاج. أفادت تقارير فلسطينية باعتداء مستوطنين على منزل قيد البناء في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث رشت على جدرانه عبارات عنصرية باللغة العبرية ونجمة داود. وبحسب التقارير دخل المستوطنون إلى المنزل الذي تعرض لاعتداء مماثل في نهاية آب الماضي، حيث قالت التقارير أيضا أن مستوطنين تحصنوا داخله واعتدوا على صحفيين. قالت عائلة المرحومة فاطمة الرجبي من القدس التي عثر على جثمانها يوم أمس في القدس بعد اختفائها لعدة أيام إن المشتبه به بقتلها أقدم على ذلك بعد مطالبتها له بسداد دين بقيمة 60,000 شيكل. وقال قريب العائلة تيسير الرجبي في حديث لراديو الناس إن المشتبه به سرق أيضا مصاغها الذهبي وأموالها وبطاقتها البنكية واستخدمها لسحب مبالغ إضافية. بدورها أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به في القضية واستمرار التحقيق في ملابساتها. أفادت تقارير تركيا باعتقال 9 إسرائيليين من أصل 200 مشتبه بهم من دول أخرى في عملية ضد شبكة احتيال دولية في مجال تداول العملات يشتبه بارتباطها بإسرائيل. وبحسب التقارير استخدمت الشبكة شركات تعمل تحت غطاء مراكز خدمة لاستدراج مواطنين من دول مختلفة إلى استثمارات وهمية في سوق العملات الأجنبية والعملات المشفرة. هذا وقال وزير العدل التركي أن السلطات تواصل التحقيق في القضية. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح طفيفة صباح اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية هندسية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. وقال الجيش إن العبوة زرعت من قبل حزب الله، مضيفا أنه يواصل مهاجمة بنى تحتية للحزب في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب من الأمريكيين تحمل بعض الأعباء، ومضيفا أن الحرب ستنتهي قريبا. وقال ترامب إن إيران تسعى حاليا لإبرام صفقة في وقت تتكبد فيه خسائر مالية وعسكرية، مؤكدا أنه لن يوافق على أي اتفاق ما لم يكن جيدا من وجهة نظره. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن إملاؤه من خارج المنطقة، داعيا دول المنطقة إلى إجراء محادثات بشأن أمنها ومستقبلها المشترك بعيدا عن التدخل الأجنبي. وأضاف أن تحقيق الأمن المستدام يكون من خلال الحوار وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس عبر الوجود العسكري الأجنبي. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجة الحرارة في ساعات المساء والليل ويكون الطقس لطيفا، فيما يطرأ نهار غد ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود جو صيفي الطابع نهارا خاصة في الجبال والمناطق المرتفعة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90. سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراض النص ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
3: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، فالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة، دائما بنتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. برنامج مجالس مع وديع عواودي.
8: مجالس في راديو الناس، سلامات وتحيات. ضيفنا اليوم رئيس بلدية عرابي الدكتور أحمد نصار. أهلا وسهلا ومرحبتين يا أستاذ أحمد.
9: أهلا بك أخي وبجميع مستمعيك ومشاهديك.
8: أنا سعيد جدا أن أشوفك في الاستوديو مبتسم بعد الإصابة اللي تعرضت لها في أذار، وأنت يعني في طريقك للاستشفاء. أقول لك الحمد لله على السلامة.
9: الله يسلمك، أنا أسعد برؤيتكم.
8: كيف الأحوال اليوم؟ أنت يعني مش انتكست، لكن اضطريت انك توقف الشغل من 20 يوم، رجعت للمستشفيات وتداوي من جديد، ما بتروح على البلدية؟
9: صحيح، في الحقيقة طبعا الوضع الصحي اللي أنا فتت عليه من وقت إصابتي في شهر 3، يعني المعاناة اللي بسبب هذا الوضع الصحي مستمرة بسبب الزيارات العيادات والمستشفيات والأخصائيين، فالشغلة مش سهلة يعني، مع شعور دائم بالوجع وبضعف القدرة على يعني القيام بكثير أمور اللي أنا سابقا كنت أقدر أقوم فيها. اليوم أنا بحس إنه في محدودية معينة.
8: بتدير على التليفون؟

0: بتدير شؤون المجلس أو
1: نعم نعم بلدي. أنا يعني أشارك كل أقسام بلدية عرابي بكل ما يدور هناك ويعني
0: مطلع.
1: نعم نعم مطلع وبحاول إنه أنا أكون جزء من كل شيء بغض النظر على أي مستوى وبحاول إنه أنا أساهم مساهمتي وأدفع الأمور للأمام.
0: تمام إن شاء الله. تقديرك سيستغرق ذلك المزيد من الوقت ولا قريب ستعود إلى البلدية؟
1: أنا الحقيقة يعني بطبعي بتفهم الوضع تبعي ولكن دائما عندي الطموح إنه هذا الوضع ما يستمر كثير وإنه أنا أستعيد عافيتي وأستعيد طبعا إمكانيتي في إنه أنا أقوم بكل ما هو مطلوب مني كرئيس بلدية بشكل كامل ومن خلال وجودي وحضوري في مكاتب البلدية وطبعا المشاريع المختلفة اللي بتقوم فيها البلدية.
0: تمام. كان ذلك اليوم الأسود في 8 آذار للأسف تزامنا مع يوم جميل يوم المرأة العالمي. تعرضت لتلك الإصابة وفي رمضان وهذا أيضا أمر محزن. وكان هذا اليوم يوم مشحون بطبيعة الحال من أصله. توفي لك شقيق في ذات اليوم. هذا أثقل عليك إنه يعني
1: الحقيقة طبعا الحدث بحد ذاته كحدث يعني كمحاولة يعني نيل مني وإطلاق النار علي حدث يعني مؤسف جدا وحدث كبير جدا وحدث شاذ جدا إلا أنه طبعا يعني كان غير متوقع. هذا الحدث كان غير متوقع وإجا زي ما حكيت أنت بظروف اللي هي خاصة.
0: تاريخ مشحون.
1: نعم تاريخ مشحون وإله خصوصيته. من ناحية هو يوم المرأة اللي إحنا طبعا كلياتنا منقدر المرأة ومنحترمها ومنحاول قدر الإمكان إنه إحنا نعزز مكانتها في هذا المجتمع. إلا أنه طبعا بنفس اليوم كان يعني ذكرى وفاة أخي الكبير يعني ذكرى وفاته 24
0: حسين نصار
1: الأستاذ
0: حسين نصار. شخصية اجتماعية معروفة.
1: نعم شخصية اجتماعية فاعلة وطنية سياسية من الطراز الأول وكان في له طبعا مساهماته في تعليمه في الجامعة في أثناء وجوده في
0: سيرته حافلة ومعروفة. توفي في السكتة القلبية في ذات
1: نعم
0: اليوم
1: نعم.
0: في ذات التاريخ 8 آذار قبل يعني أكثر من عقدين. وتوفي لك أيضا شقيق آخر وبذات الخلفية وكان والدك كما فهمت أنا قد توفي على ذات الخلفية وأنت أيضا نعم يعني يتيم منذ طفولتك حينما أصبت دكتور أحمد نصار وكنت في المستشفى في وضع بين السماء والطارق. هاجس الموت رافقك هل تخلصت منه؟
1: في الحقيقة طبعا يعني الموت والفقدان هو جزء من حياة أي فرد فينا ولكن بمستويات مختلفة. يعني ممكن الأشياء الإنسان يعيشها بشكل خلينا نقول على فترات متباعدة يفقد عزيز ولكن في الحقيقة أنا على المستوى الشخصي وعلى مستوى عيلتي يعني إذا أنا بدي أحكي عن اليتم وعن الفقدان فأمي فقدت أمها بجيل 5 أنا فقدت أبوي بجيل 4.
0: أنت يتيم ووالدتك يتيمة؟
1: نعم والدتي يتيمة وطبعا أنا فقدت إخوتي 2 اللي هن تركوا وراءهن يعني أيتام واليتم هذا والفقدان الحقيقة يعني جزء من حياتي وجزء من تفكيري وجزء من يعني جزء لا يتجزأ من حياتي اليومية. فأنا على المستوى اليومي يعني قضية الموت ما بتفارق خيالي
0: يعني وأنا الحديث إنه والدك توفى بالسكتة القلبية وكمان لك شقيقان توفيا بذات الخلفية وأنت ثالثهما بعيد الشر عنك هذا بتقول يجعل نوع من العلاقة الدائمة الحضور الدائم للموت في وجدانك؟
1: طبعا طبعا يعني هو نفسيا على المستوى النفسي يعني لما الأشياء بتحدث بكثافة معينة بوتيرة متسارعة يعني ومن خلال أشخاص اللي هن إقراب بالدائرة الأولى تبعتك
0: ف شو يعني كنت تقول لنفسك انه وانت بدي صلني دور وانا
1: لا انا الدور راح يصلني وراح يصل اي واحد ولكن

0: في ناس اللي هي ما بتفكر بنفس الطريقة اللي أنا بفكر فيها، لأنه هي ما مرت بالتجربة اللي أنا مريت فيها كابن وكأخ ويعني كابن لأم وكابن لأب اللي توفى وكأخ لاثنين اللي راحوا يعني وراح ابن أخوي برضو بحادث طرق في تل أبيب بسنة 2022. الموت حاضر عندي،
1: يعني كما قال سميح القاسم، أنا لا أخشاك أو أنا لا أحبك أيها الموت، لكنني أكرهك. هذا صحيح، هاي الحصاني في التعامل مع الموت ربما نابع من التجربة ومن الإيمان ومن كونك أيضا سيكولوج.
0: أخي جزء الموت هو جزء لا يتجزأ من الحياة، هو حاضر وموجود، والإنسان السوي مفروض أنه يفكر وينت هو بده يغادر وينت هو بده تنتهي حياته، ولكن الأهم من هذا هو كيف بده يترك الحياة وشو البصمة اللي بده يتركها هو بهاي الحياة. الإشي اللي يعني أنا يعني التجربة اللي أنا فتت فيها والحياة اللي أنا مرقتها بتعطيني أنه أنا أفكر كيف ممكن أستغل الوقت اللي أنا موجود فيه في الحياة، كيف ممكن أنا أثر.
1: يعني حولت الملح لسكر، حولت الليمون لليمونادة. أنت بتقول الخوف من الموت باعتبار أنه السكتة القلبية موجودة في العائلة، أنه هذا حفزك أنك
0: أصبح عندي حافز. نعم أصبح عندي حافز وأثر علي بشكل كبير بطريقة تفكيري وطريقة تعاملي مع عنصر الزمن وعنصر الوقت. أمين. واليوم الأهم من من المادة هو عنصر الزمن. أنت هل معك فترة زمنية كافية؟ نعم، مورد أساسي ومهم جدا. فأنا بطريقة تفكيري وطريقة عملي، وهاي طبعا زملائي في بلدية عرابي من موظفين ومن أعضاء ونواب هن بيعرفوا أنه أنا يعني قضية الوقت مهمة جدا بالنسبة لي، وإنجاز الأشياء بأسرع وقت ممكن هذا إشي كثير مهم.
1: نتمنى لك الصحة والسلامة وأنك تستشفى على السريع.
0: شكرا.
1: نحن بحاجة إلى أمثالك دكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابة البطوف، كمثقف وكسياسي، وتنتظرك الكثير من التحديات على مستوى عرابي وعلى مستوى المجتمع العربي. أخيرا في موضوع الإصابة، كان في زيارة مفاجئة لافتة لك في هذه الفترة سواء في المستشفى أو في البيت؟
0: في الحقيقة طبعا من الطبيعي لما شخصية تعتبر
1: عربية أو إسرائيلية، يعني سواء
0: تعتبر رمز سلطة كرئيس بلدية أو رئيس سلطة محلية، من الطبيعي لما بيصير في حالة من هذا النوع لاستهداف رئيس بلدية إنه كل المنظومة هاي إنه هي تتحرك. وممكن طبعا إنه إحنا نشوف زيارات كثيرة لأشخاص يعني رسميين كثار، إلا إنه المفاجئ طبعا على المستوى العربي كل الإخوان يعني من أقصى يعني نقطة في الجنوب وصلوا رؤساء سلطات محلية وزاروني بالمستشفى، وفي منهم يعني ما قدر يزورني بسبب وضعي الصحي لأنه كان ممنوع الزيارة، وأنا طبعا بعتذر منهم وبعتبر زيارتهم هاي كثير غالي وثمينة وبقدرها كثير. في كثير أشخاص اللي هن زاروني، رئيس اللجنة القطرية الأخ مازن غنايم، كل رؤساء السلطات المحلية اللي
1: ما تفاجأت بمكالمة هاتفية للإطمئنان عليك أو بزيارة، إنه المتوقع حصل.
0: الإشي الملفت طبعا كان إنه الإشي الرسمي على مستوى وزارات وعلى مستوى حكومة إنه كان غايب، يعني
1: جاهلتان
0: وكأنه ما فيش إشي يعني، وهذا كثير إشي مستهجن. يعني لا وزير ولا نائب وزير ولا مدير عام وزارة ولا نائب ولا وكيل وزارة ولا أي موظف بوزارة،
1: يعني رئيس الدولة.
0: يعني الاتصال الوحيد الرسمي اللي كان هو من رئيس الدولة
1: هيرتسوغ،
0: وكان محادثة تليفونية 5 دقائق تحدثت أنا وياته أنا في العلاج المكثف، وقال إنه هو راح يتابع قضيتي بشكل شخصي.
1: طيب بما أنك سألت على قضيتك بشكل شخصي، القضية موجودة اليوم في المحاكم في القضاء، في معتقلين اثنين
0: من اللحظة
1: قدمت لائحة اتهام ضدهما.
0: في الحقيقة طبعا من اللحظة الأولى اللي تم استهدافي وإطلاق النار علي، الشرطة دخلت للصورة، والشرطة يعني عملت شغل أنا كنت يعني على يقين إنه هني رح يعملوا شغل مليح، وكان في حسب
1: بس كان الشباك دخل على الخط التحقيق باعتبار انك انت جزء من الحكومة المحلية الى اخره.
0: نعم نعم كان
1: هذا ربما سبب اللي

0: الاعتقال السريع وفك رموز ال.
1: أنا بعتقد إن الشرطة قادرة على تفكيك أي قضية
0: إن رغبت.
1: إذا إن رغبت، نعم إن رغبت. في القضية تبعتي كان في إصرار ورغبة عند الشرطة، وهذا حكالياته مفكال المشترى قائد الشرطة العام بدولة إسرائيل.
0: قالوا لك سلف إنك أنت مهدد درجة ستة.
1: نعم، أنا صحيح تم تعريفي كمهدد بمستوى ستة من أول سنة 2025، وأنا كنت تحت حراسة، كنت تحت حراسة بيتية وحراسة مرافقة من بداية سنة 2025، وسألت الشرطة عن مصادر التهديد. طبعا هذا عمل شرطوي خاص، اللي طبعا أنا مصادر التهديد ما بعرفها ولا اليوم ما بعرفها، ولكن أنا لحد هاي اللحظة معرف إنه أنا بمستوى تهديد على مستوى ستي.
0: دخلت استوديو راديو الناس الآن أنت ولا زلت يعني تحت الحراسة برفقتك حارس مسلح؟
1: نعم نعم، أنا ما زلت تحت الحراسة لحد الآن.
0: هذا يقول إنك تحت التهديد؟
1: نعم، وأنا ما زلت أعرف على إني أنا
0: رغم كل اللي حصل، وربما يعني بسبب اللي حصل. يعني
1: أنا بعتقد أنه يعني وضع حراسي هو لمنع حصول هيك أحداث، ولكن الأمر طبعا حصل حتى رغم وجود الحراسة.
0: قرأت لائحة الاتهام اللي قدمت ضد يعني المتهمين؟
1: الحقيقة أنا طلبت لائحة الاتهام من البراكليت الخاص، ولكن قال لي إنه هو بده يفحص إمكانية يعني إعطائي نسخة من لوائح الاتهام، وأنا لحد اليوم منه ما تلقيت أي خبر وأي معلومة.
0: ليك يعني سرية لائحة الاتهام؟
1: أنا أعتقد إنه وسائل الإعلام حصلت عليها وتم الحديث عن تفاصيلها، ولكن أنا شخصيا لم أحصل عليها.
0: طيب، هذا بيكون للسؤال كيف حال أوضاع الأمان والاطمئنان في عرابة البطوف؟ يعني الجريمة للأسف ربما جرائم القتل توقفت أو تراجعت كثيرا، ولكن عمليات إطلاق النار لا تزال في عرابة البطوف تقريبا في كل حي.
1: الحقيقة طبعا إذا أنا بدي أقارن، أعمل مقارنة بسيطة، عرابة من بداية سنة 2000 يعني انقتل فيها حوالي 28 شخص، مش حوالي 28 شخص من بداية سنة 2000 لحد اليوم صار مقتول في عرابة 28 شخص، إلا إنه بسنة 2004 وال2005 وال2006 انقتل في هذول الثلاث سنين أو السنتين ونص 18 شخص. الإشي اللي بقول إنه إحنا عم نمر بمرحلة كثير قاسية وكثير صعبة، وهذا بقول إنه عرابي كانت بمحل وما زالت موجودة في محل صعب كثير، ولكن بسنة 2026 قياسا مع سنة 2025، بسنة 2025 انقتل في عرابي 10 أشخاص، إلا إنه لحد الآن يعني للأسف الشديد طبعا أنا بحكي، ولكن المعطيات كأرقام فيها إشارة إيجابية وبتقول إنه عدد القتلى في عرابة لحد اليوم بستة 26 اللي هي بعدها ما انتهت 3 أشخاص. نتمنى إنه ما يزيدوا، نتمنى إنه ما يكون في أي حالات قتل. حالات إطلاق النار يعني أنا شخصيا بسمع إطلاق نار في عرابة بين الفينة والأخرى، ولكن بوتيري برضو أقل، وأنا بعرف إنه طبعا الشرطة يعني تعمل بشكل جاهد على تخفيف هاي الأمور. أنا بحكي بعرابة وأنا يعني بشهد على هاي الأمور وبعرف إنه هي بتقوم بهيك أمور، وبتمنى إنه إحنا ما يكون عندنا لا حالات إطلاق نار ولا يكون عندنا حالات قتل ولا يكون عندنا إصابات ولا يكون عندنا هاي الظاهرة بتاتا، وطبعا بتمنى هذا الشيء لكل المجتمع.
0: بدي أسمعك دكتور أحمد نصار يعني مقطع من الحديث السابق بناتنا في ديسمبر الماضي حول موضوع الجريمة والعنف في عرابة البطوف، ونكمل هذا الحديث باقتضاب عنه. طبعا
1: عرابة فيها كاميرات من أكثر من 10 سنين، المرحلة اللي إحنا موجودين فيها اليوم هي مرحلة اللي بدنا نعزز منظومة الكاميرات في عرابة، وبدنا نفوت إحنا يعني منظومات جديدة وتطبيقات جديدة على عملية التصوير والمراقبة. إحنا في عرابة يعني بصدد أول إشي تفعيل إشي بسموه دورية الأهالي اللي من شأنها طبعا التعامل مع قضايا اللي بتخص الأحداث، يعني الفتيان اللي هني ببرموا بالشوارع أو بتجمعوا بمحلات معينة، هاي دورية الأهالي مفروض إنه هي تشتغل قريبا جدا. جدا. الأمر الآخر في إشي بيسمونه يد رحوف، اللي هي بده يكون فيها عامل اجتماعي مع أخرى شخص، اللي هن بدهن يبرموا على مجموعات شبابية، اللي هن بده يتعاملوا مع مشاكل الشباب يفوتوا معهن، ويكون الحديث مهني ويكون في استمرارية للعمل وبناء خطط. الأمر الآخر إنه إحنا بلشنا بصدد التحضير لتفعيل قانون مساعد اللي هو الحراسي، هذا القانون اللي فعلته أم الفحم واللي مفعلينه بلاد كثيرة.
0: إذن دكتور أحمد نصار ضيفنا اليوم في برنامج مجالس في راديو الناس، هذا تسجيل جزء من تسجيل من برنامج مجالس في ديسمبر الماضي حينما التقيت زرتنا في المرة السابقة. هل يتم تطبيق هذا البرنامج الذي توقفت عنده؟ كان دوريات المهنية، قصة كاميرات الحراسة، أين كل هذا الكلام من التطبيق على الأرض؟
1: طبعا يعني جزئيا طبعا أنجزنا بعض الأمور اللي تم التطرق لإلها بمقابلة سابقة. يعني إحنا اليوم النيادة رحوف عنا بتشتغل وفيها عامل اجتماعي وفيها مرشد اللي هو مختص للتعامل مع أطفال وشبيبي في ضائقة،
0: بتزور الحارات الأحياء.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: أهل عرابي بيستشعروا فيها، بيشوفوها، بيعرفوا عنها.
1: نعم إحنا طبعا برضو بننشر عنها صفحاتنا بموقعنا انه هاي السيارة موجودة.
0: والفئة العمرية المستهدفة فئة من الشباب التي لا تعمل ولا تتعلم، هيك القصد؟
1: لا، الشبيبة اللي بتتعلم ولكن في عندها طبعا انه هن معرفين انه هن بضائقة، وهذولا طبعا بيكونوا
0: في تعاون.
1: احنا اذا في يعني التعاون موجود بمستوى معين، ولكن
0: دورية تبرر وجودها يعني.
1: نعم نعم نعم نعم،
0: نافعة مجدية،
1: دورية عمالة تشتغل وعم تجيب نتائج وعم بتأدي بشكل كثير مليح. الا انه الاشكالية كانت بتفعيل دورية الاهالي، يعني من يعني هذا الاشي فاجأني صحيح انا بشكل شخصي. احنا حكينا عن يعني دورية الاهالي هي على اساس تطوعي. الإشي فاجأني بأنه يعني الناس بتتردد كثير، بقول لك أنه أنا يعني أنا بدي أطلع بدي أحكي مع الولاد وشو بضمن لأنه أهليهن يجيوا بعرف مين
0: بتورطش معين.
1: يعني في عنصر الخوف حاضر، عنصر الخوف حاضر، وإحنا مجبورين نتخطى عنصر الخوف هذا في سبيل تفعيل كل برامجنا. يلا، اللي إحنا نحاول نأدي بشكل أفضل ونجيب أولادنا لمحل أفضل.
0: ربما هاي فرصة لمن يستمع إليك الآن من أهل عرابي إنه يكونوا شركاء في هاي المبادرة. أنا من نهاية المطاف الكل لازم تحمل المسؤولية، مش بس رئيس البلدية.
1: نعم.
0: بما يتعلق بكاميرات الحراسة بكلمتين ونص.
1: كاميرات الحراسة طبعا كل نقطة كاميرات يعني مفروض إنه إحنا نعرف إنه هي بتكلف. يعني هاي كاميرات متطورة جدا، وعشان تحط نقطة أنت بدك 50,000 شيكل.
0: ما بدأت فيها؟
1: الحقيقة بعدنا بمحاولة يعني تجنيد الميزانية لهذا الموضوع عن طريق وزارة الأمن القومي وعن طريق مفعلها بايس. وأنا صحيح كان في إلي لقاء قبل يومين اللي هو مع مفعلها بايس، وكان الحديث بس عن قضية تعزيز منظومة الكاميرات وتفعيل طبعا. طيب. المنظومة هي بطريقة أفضل، وهن طبعا رايحين يمولوا إذا مش بشراكة مع وزارة الأمن القومي، هن راح يمولوا بشكل فردي.
0: أبو حسين، دكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابي، أنت الآن تقول لأهل عرابي خلال قديش كاميرات الحراسة ستكون في الشوارع بناء على هذا الاجتماع؟
1: كاميرات في موجود في منظومة كاميرات في عرابي موجودة مش من فترتي أنا، من قبل حتى.
0: لشو اللي بتقول لك؟
1: إحنا بنحكي على تعزيز هاي المنظومة.
0: متى سيتم تعزيز هاي المنظومة؟
1: إحنا بنشتغل على الموضوع. يعني أنا باللحظة اللي بصل أنا اللي بقدر بحصل على ميزانية، أنا مش راح أتردد ولا لحظة في إنه أنا أتقدم بالموضوع.
0: تقديرك قديش خلال شهور؟
1: يعني أشهر. نعم نعم.
0: أشهر. طيب.
1: نعم أشهر.
0: دكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابي البطوف، فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك. برنامج مجالس راديو الناس، لا تذهبوا بعيدا.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
5: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانياً

0: تعيش ابنك صار 16؟
1: لا، ليش وخاص؟
0: غير انه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
2: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
4: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك بيبني.
3: بيبني شو؟
4: بيبني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
3: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
4: بالضبط. المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
3: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
4: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
5: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
6: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
7: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.

0: إذن أتم في برنامج مجالس ورئيس بلدية عرابة البطوف الأستاذ دكتور أحمد نصار ضيفنا اليوم. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى دكتور أبو حسين. كنا قبل الفاصل قد توقفنا عند قضايا مختلفة تتعلق بموضوع الجريمة والعنف ونصب أو تعزيز منظومة الحراسة في شوارع عرابة البطوف، وقلت أنه إحنا في صدد أن نبدأ بمرحلة تنفيذ عملية تعزيز هذه الكاميرات التي كانت قد بدأت في السابق. بدنا نروح معك على قضايا أخرى تتعلق في موضوع البلدية في عرابة البطوف. بدنا نبدأ معك في موضوع كرة القدم، هذا الشغل الشاغل اليوم على لسان الشباب، على الأقل كنا نتحدث عن الشباب وضرورة إشغال الشباب حتى نبعدهن عن المستنقع العنف والجريمة وإلى آخره. فريق كرة القدم في عرابة البطوف في الدرجة الأولى في وضع صعب، في المقابل في فرق رياضية نسائية في درجات أعلى وبقصص نجاح كبيرة. عندك تفسير لماذا هنا أزمة وهنا نجاحات؟
1: الحقيقة طبعا الفرق النسائية اللي حكيت عنها هي طبعا تابعة على قسم الرياضة في بلدية عرابة، وهي بمجالات رياضية مختلفة، إلا أنه قضية كرة القدم في عرابة هي قضية حارقة مش من جديد، هي من فترة طويلة، وإحنا بدورنا طبعا عم نحاول قدر الإمكان أنه نتعامل مع كل التحديات اللي قدامنا على أساس أنه يكون في عنا فريق كرة قدم اللي يمثل عرابة ويكون حاضر بقوة، على أساس أنه إحنا نقدم شيء لهذا الجمهور اللي وسيع والكبير اللي طبعا بحب رياضة كرة القدم. من باب يعني دفع الأمور للأمام، إحنا عم نحاول نحصل على ترخيص للملعب البلدي في عرابة اللي يمكن فريقنا فريق كرة القدم إنه هو يكون في عنده ملعب بلدي، مشان إحنا نوفر على حالنا أعباء استئجار ملاعب اللي ممكن يلعب عليها.

0: فريق من بلدات أخرى. الأمر الآخر اللي بدي أحكي عنه أنا، قضية كرة القدم هي قضية شراكة بين أطراف عديدة، والأهم بقضية التعامل مع فريق كرة القدم هو أنه يكون في إدارة لفريق كرة القدم، إدارة مهنية وإدارة قادرة على التعامل مع كل التحديات المالية والمهنية اللي ممكن تواجه أي فريق. الأزمة اللي إحنا منمر فيها اليوم كبلد هي أزمة إدارة، فيش عنا إدارة لفريق كرة القدم. وأنا مستغرب يعني بفترات سابقة يعني كان يكون في ناس اللي هي تدفع نفسها وتقاتل حتى لهذا على هذا الموقع. اليوم إحنا منيجي منقول يعني عرابي 30,000، يعني مش معقول إنه ما يكونش فيها 4-5 أشخاص اللي هن طيب حابين انه يتطوعوا ويأدوا بهذا المحل على اساس انهم يحافظوا على فريق كرة القدم.
1: هذا بما يتعلق بإدارات الفرق، انت بكلمة نص راضي عن دور البلدية في موضوع الملعب البلدي في كرة القدم؟
0: اخي العزيز، البلدية راح تعمل كل ما بوسعها في سبيل انه هي تدعم فريق كرة القدم، ومش راح تقبل ولا باي شكل من الاشكال انه فريق كرة القدم هذا يتفكك او انه ينزل درجة.
1: هو تحت خطر التهديد والهبوط، هو الان بالدرجة الاولى. بدي يعني اقول لك انه يعني لما يقال مدينة عرابة البطوف، مش لانه اهلها بيحكوا بالآل، لانه فيها منشآت ترتقي إلى مستوى المدينة. موضوع الرياضة يعني مثل ما أنت تفضلت، وجود فريق كرة قدم بالدرجة الأولى بملعب غير معترف، هذا لا يليق لعرابة البطوف ولا للبلدية ناجحة، على رأسها رئيس بلدية ناجح. بدي أنا أطلع لك على الخط ضيف اللي يعطي على فكرة على قصة الملعب وعدم الاعتراف بالملعب وشو اللي ناقص، مش معادل للبلدية بس على الأقل يعطي وجهة نظر حول موضوع البلدية فيما يتعلق بقصة الملعب والطريق للملعب. الأستاذ عبد رباح من إدارة فريق أبو عيل بلدي عرابي معنا على الخط.
2: أهلا أخي لك ولجميع المستمعين. أهلا أبو حسين، الحمد لله على السلامة.
1: طبعا أنت الآن على السمع وأبو حسين سامعك أستاذ عبد رباح، بما يتعلق بالملعب شو القصة وكيف البلدي ممكن تحل الإشكال؟
2: الحمد لله على سلامته أبو حسين. أول إشي أهم إشي صحته وصحة كل واحد طبعا. بالنسبة للملعب البلدي، إحنا بنتأمل، إحنا طموحنا إنه أولاد عرابي يلعبوا بالملعب. أنا بعرف إنه في مشاكل مع الإطفاء ومع شغلات ثانية اللي هي موجودة بالملعب. إحنا طموحنا وأملنا إنه هاي الأمور تنحل بأسرع ما يمكن، إنه أولاد عرابي، إحنا مسؤول عن قسم الشبيبي في فريق بلدي عرابي، وكمسؤول عن عندنا لا يقل عن 12 أو 13 فريق في قسم الشبيبي. بهمنا أنه مهم جدا أنه أولادنا يكون ملعبنا البيتي هو ملعب بعرابي، يعني مع احترامي وشكرا طبعا لكل البلاد المجاورة اللي بتعطينا تأجرنا الملاعب، بس مثل ملعب البيت بقلب البلد ما أكيد ما فيش يعني.
1: أستاذ عبد، هذا واضح اللي بدي أسألك إياه، اللي أنا فاهمه أنه الملعب يحتاج حتى يصبح مرخص طريق إلى هناك، وهذا واجب، هذا واجب البلدية، هذا ما تقوله باختصار. ماذا تطلب الآن أنت من البلدية ورئيس البلدية معك على الخط الآن؟
2: بعرفش إذا الطريق المشكلة، بتتخيلش أنه المشكلة هي الطريق، المشكلة الملعب موجود، المشكلة بعرف أنه في مشكلة مع سلطة الإطفائية عشان
1: مين بدي حلها سلطة الإطفائية المشكلة
2: للملعب. عشان يكون ترخيص للملعب.
1: ما عندك طلبات من رئيس البلدية يا أخ عبد أنت؟ مواطن صالح أنت أبو العبد، بهز براسه أبو حسين، بهز براسه مبسوط عليك.
2: طبعا احنا بدنا انا مش بوجي ابو حسين ولا الفريق، اليوم فريق بلدي عرابي.
1: طيب قوي قلبك يا عبد، شو طلباتك من البلدية باختصار؟
2: طلبات كثيرة، مش عارف
1: قول احكي يا ابو حسين صدر وسيع.
2: طلبياتي بشكل خاص شخصي فيش، اما طلبيات لا طبعا اهم طلب انه يصادق الملعب البلدي في عرابي عشان فرقنا اولادنا يقدروا يلعبوا في ملعبنا، في ملعب عرابي.
1: طيب نعطيه فرصة لرئيس البلدية استاذ عبد يعقب على اقوالك.
0: بالحقيقة طبعا الاستاذ عبد شخصية رياضية معروفة وإله يعني بصمته في هذا المجال كرة القدم على المستوى الشخصي وعلى مستوى الرياضة في عرابي. إلا أنه طبعا إحنا ملتزمين بكل شيء حكيناه كبلدية أمام عبد رباح أو أمام أي شخص آخر من مجال كرة القدم، أنه إحنا

0: نأدي ونعمل بالأشياء اللي إحنا حكيناها والتزمنا فيها. فإحنا ملتزمين لفريق كرة القدم، رح ندعمه من خلال ترخيص الملعب ومن خلال يعني محاولة تطوير الملعب برضو اللي هو يستوعب برضو عدد من الجمهور أكبر من اللي
1: وانت بتقديرك هذا سيتم إنجازه على الأرض.
0: الحقيقة في جهود كبيرة يعني في مخططين اللي هني عم بيشتغلوا على الموضوع، وفي عنا إشكالية مع الإطفائية.
1: إحنا سب أيلول، وين كل المشاكل ستحل ويصبح ملعب عرابة البطوف؟
0: الإشي مش بإيدنا، الإشي مش بإيدنا. لو إنه بإيدنا إحنا حلناه إسا ومبارح حلنا، ولكن سلطة الإطفاء المشكلة هناك إنه الإشي عم بتعوق مش عارف ليش، وأنا عم بحاول طبعا بحط كل ثقلي وعم بحكي مع أشخاص اللي هني يأثروا على مجريات الأمور في سلطة الإطفاء على أساس إنه إحنا ننهي الموضوع ونرخص الملعب ويصير فريقنا وفرقنا كلياتها فرق كرة القدم اللي موجودة في عرابي تلعب على ملعب مرخص ومهيأ، لانه هذا جزء من واجبنا.
1: استاذ عبد، بعد في عندك اقوال اخرى ويعني تستغل وجود رئيس البلديه بيناتنا، ولا انه الجواب يعني شافي بالنسبه لك؟
2: شافي، انا متامل، انا بعرف، انا متابع الامور، يعني انا متابع الامور بشكل شخصي مع الاخ سامر عاصلي اللي كان نائب رئيس مسؤول ملف الرياضه بالنسبه لمصادقه الملعب، وانا بعرف انه الامور ان شاء الله تصير على اسرع وقت انه يتصدق الملعب. هاي اهم نقطه،
1: نتمنى ان يكون هذا هو الاتجاه. شكرا لك يا الاستاذ عبد رباح. الاستاذ ابو حسين
0: عبد رباح، احنا ملتزمين مع فريق كره القدم الى الابد، وإحنا بدناش ياتو ينزل، إحنا بدنا نطلع، ما بدنا ننزل. الإنسان طموحه يطلع ويتقدم ويتطور.
1: هذا تعهد أستاذ.
0: لا هذا إيمان، هذا جزء من إيماننا.
1: البلدية ستقدم كل ما يحتاج.
0: نعم، سنحاول يعني ندعم بكل بشتى الطرق.
1: طيب شكرا جزيلا أخ عبد رباح. دكتور، بدي أسألك كمان عن يعني بما تبقى لنا. شكرا لك، يعطيك العافية. بما تبقى لك، تبقى لنا من موضوع يعني النشرة الجوية تتحدث عن إنه بكرة بعد بكرة ربما تبدأ الشتوية، رجعت الشتوية ما تقول كل ست فيروز، هل ستغرق عرابي من جديد؟
0: عرابي بفترة ما غرقت،
1: بفترة
0: غيرها؟ لا بعرفش، أنا بدي بحكي عن فترتي. أنا عرابي بفترة ما غرقت. أنا قبل ما أفوت على المقابلة لهون كان في إلي حديث مع مديرة تحسين قسم تحسين وجه المدينة ومع المحاسب في سبيل تخصيص ميزانية خاصة لتهيئة شبكة تصريف مياه الشتاء والتحضر للشتاء. وإحنا يعني من ما فتت أنا وإحنا على نفس الموال، بنمشي كل سنة بننظف النكوز ومنجهزه.
1: واثق دكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابة البطوف انه الشتوية ان اجت بكرة او بعد بكرة او الاسبوع الجاي او الشهر الجاي لن تغرق شوارع عرابة كما كان يحصل في الماضي.
0: اخرى مرة، احنا ما لناش سلطة على الامور الربانية. اذا كان شتاء طبعا
1: ما نحكيش على فيضان.
0: بالضبط، اذا كان شتاء عادي وشكل شتاء طبيعي، انا بقول لك احنا بعرابة مش راح نغرق.
1: البنى التحتية بخير،
0: مش بس بخير، احنا في عنا مشروع اللي احنا بلشنا فيه لحل حالة كل مشاكل الاغراقات بنقاط معينة، واحنا ذللنا كثير عقبات وكثير امور، ولكن احنا بنطلب من هون من خلال هذا المنبر مساعدة الناس، لانه في مرات مجبور انت تمرق يعني شبكة التصريف مياه الشتاء من ارض خاصة، فبنطلب منهم انه يساعدونا مشان احنا نساعدهم بانه هن ما يغرقوش بالشتاء.
1: عرابة البطوف لن تغرق، هكذا هو العنوان. ماذا مع سهر البطوف؟ هل سيغرق من جديد؟ كنت كمان مرة في اللقاء سابق في ديسمبر الماضي في راديو نازل من برنامج مجالس إياه، قد وعدت أن يتم أيضا البحث عن حل عملي لغرق البطوف، سهر البطوف.
0: بإطار التمنيات، إحنا ما نتمنى إنه ما يغرقش البطوف، بنتمنى إنه فلاحين عرابي يعني يزرعوا الأرض ويجنوا ويحصدوا ثمرة زرعهن، إلا إنه إذا كان في زي ما بقولوا الوضع اللي موجود في سهر البطوف اليوم، بقول انه اذا كان في شتاء كثير ممكن يكون في غرق،
1: كان في حديث في
0: ولكن في مشروع لتطوير سهل البطوف اللي سلطه التطوير الجليل اللي هي اليوم مسؤوله عنه، وهذا مش بس لعرابي، هذا مشروع للبطوف ولكل بلاد البطوف. نعم، وصرنا قاعدين اكثر من مره وصرنا حاكين اكثر من مره مع مع الجهه المسؤوله، الا انه لحد هاي اللحظه الامور ما بلشنا ننفذها او هن ما بلشوا ينفذوها، ولكن احنا يعني انا رح اطلع من هون ورح يكون في لي اتصال مع المسؤولين عن المشروع هذا في سلطة التطوير الجليل، ورح يكون في لي اتصال مع سلطة

0: وجميع المستمعين، لو كان بسهل، لو كان عين ناطف بمجال سلطة عرابي، لا يعني كنا قادرين على التعامل مع الأمور بطريقة مختلفة. عين ناطف مش موجود تحت سلطة عرابي، عين ناطف موجود تحت سلطة مسقاف، وللأسف الشديد غيروا اسمه، حطوا اسم معرفش إيش، معيانها أحيم. إلا إنه عين ناطف في عين عربية وعربية يعني بجدارة، وأهل عرابي بالتحديد يعني استعملوا هذا العين، وما زالوا بيشوفوا بعين ناطف كمعلم اللي هو بميز عرابي بخص عرابي. عشان هيك أنا كان
1: في من العيون الوحيدة اللي هي تتدفق صيف شتاء في عرابة البطوف.
0: نعم نعم نعم، هو النبع دائم، نبع دائم بقوى وبيضعف، ولكن المياه دائما موجودة. واليوم طبعا أنا كان إلي حديث مع بعض الشخصيات اللي بتحب تتطوع وبتحب تعطي، أنا قلت لهن وحكيت معهن، كان في إلي لقاءات وقعدات، قلت لهن أنتوا مفروض تتحركوا، أنا كبلدية مستعد أدعم بأي إشي، اللي أنتوا تعملوا أي تغيير وتظبطوا الأمور.
1: وانت كان هذا؟
0: نعم،
1: وين كان هذا الحديث؟
0: هذا الحكي، هذا الحديث كان في الأسبوع الأخير.
1: بس حتى الآن ما في حدا.
0: لا في تحركات عربي. وفي إعلانات على الفيسبوك، اللي براقب الفيسبوك في مجموعة تطوعية اللي عمالة تكبر، وإحنا مندعي كل أهل عرابي وكل أهل المنطقة إنه هن يكونوا جزء من هاي المجموعة ويأخذوا عين ناطف كمهمة.
1: شو سويها؟
0: يطوروها، يزبطوها، يزرعوها، يقعدوها، يعملوا يعني يعملوها متنزه، ويزوروها ويتواجدوا هناك، لانه التواجد اللي انت ممكن تكون فيه هناك هو ممكن اكثر اثبات على انه هاي العين هي عين عربيه وعربيه، هي انه اهل عرابي يكونوا موجودين هناك. احنا ما بنقول انك تروح تقعد انت كل نهار غاد، بس الناس تروح وتتبدل وتفوت وتطلع على العين وتزور العين. تمام. كمعلم يعني، عشان احنا عن جد
1: حتى وان كانت تحت سلطة نفوذ مسقاف.
0: نعم نعم، حتى لو كانت تحت سلطة نفوذ
1: ما في حواجز قانونية تحول دون اللي انت بتطالب فيه.
0: احنا اخرى مرة، احنا علاقتنا العاطفية مع عين ناطف ثابتة وراسخة، عين ناطف عين عربية نقطة
1: الى يوم الدين،
0: الى يوم الدين.
1: كان في اعتقال لثلاثة شباب من عرابة البطوف بدعوى انه هذول اخذوا مي من مكان او من عين المي اللي هي ليست لهم، او انه هذا مورد للدولة.
0: الحقيقة انا الموضوع هذا سمعت يعني هيك بشكل عام عن الموضوع، كان في إلي حديث مع شخص واحد اللي اعتقل، وقلت له انا بالحرف، قلت له انا جاهز اتعامل معك وأساعدك بأي إشي أنا بقدر أساعد فيه من الناحية القانونية. إسا في شغلات اللي أنا ممكن ما أقدرش أساعد فيها، أنا بدي أساعد بالأشياء اللي عن جد بقدر عليها واللي هي تكون أشياء قانونية.
1: طيب، بما يتعلق بين المواضيع الأخرى اللي تهم يعني أهالي عرابة البطوف، والمواضيع كثيرة، قسائم البناء في اللقاء السابق أيضا فخرت أنه إحنا يعني، أو مش فخرت، إنما قلت أنه نحن ذاهبون إلى توفير الحق بالمأوى لأهالي عرابي وجيل الشباب إلى آخره. في تقدم مرضي من يوم ما كنت لعنا لليوم، أو من بداية ولايتك؟
0: نعم نعم، الحقيقة طبعا عرابي بتعمل على تطوير 4 مناطق يعني توسيع منطقة البناء، منطقة 6 ومنطقة 5 ومنطقة 4 ومنطقة 3. مجموع هذول الأربع مناطق هو 4500 أو 4600 لحد 4700 دنم. منهن منطقة 6 اللي هي 1706 دنم اللي تم المصادقة عليها، واليوم إحنا صرنا نشوف ناس تحصل على تراخيص للبناء وتروح تعمر، وإحنا بالمقابل بنعمل على توفير ميزانيات من أجل شق الطرق والشوارع في سبيل إنه الناس تصل للقسائم تبعتها، وفي سبيل المحافظة على حدود الشارع، منشان ما حدا يتعدى على الشارع، ومنشان ما حدا يفوت على الشارع، لأنه إحنا للأسف الشديد عندنا هاي الظاهرة إنه في كثير ناس بتعمر على حد الشارع، أو في ناس حتى
1: واضح. بس وتيرة التطوير والعمل وتأمين قسائم البناء تبدو بطيئة حتى الآن.
0: أنت بتحكي على قسائم البناء الخاصة ولا قسائم البناء من الدولة؟
1: لا، اللي أنت تفضلت فين؟
0: أي مش بطيئة. إحنا اليوم إحنا حكينا إنه يعني تمت المصادقة على 1706 دنم، 1706 دنم مفروض يقعد فيهن 25,000 شخص، 25 يعني 5300 وحدة سكن.
1: متى سيتم يعني بدء التسويق؟
0: ما إحنا فيها.

0: الناس بلشت يعني احنا بلشنا اعطينا الضوء الاخضر مع بالتنسيق مع التنظيم، اعطينا الضوء الاخضر للناس
1: كل المناطق ولا في منطقه
0: 1706 دونم اللي هي منطقه 6 شمالي عرابي.
1: طيب بما يتعلق بموضوع الهايتك والطب وفرص العمل الاخرى، حتى الان او في اللقاء السابق فاخرت انت وبحق قلت ان عرابة البطوف تتربع صدارة البلدات في العالم من حيث تعداد عدد الأطباء، لكن في حتى في عرابة البطوف عدد كبير من الأطباء ممن لا يعملون، كذلك الأمر في مجال الهايتك. هل هذا يعفيك كسلطة محلية من محاولة ترشيد ذهاب شبابنا إلى الجامعات واختيار مواضيع يجدون فيها بنهاية المطاف العمل، فرص عمل؟
0: طبعا أخرى مرة يعني عرابة تتربع على الموقع الأول في العالم من ناحية عدد الأطباء وما زالت.
1: هيك المرة عملت لنا سبكة مع كفر قرع انت.
0: نعم نعم نعم نعم ما اعرف ذلك، احترم كل ما يقولوه، ولكن احنا معطياتنا بتقول انه احنا ما زلنا بهذا المحل مش بس على مستوى.
1: عندك فكرة كم طبيب من عرابي وخريج كلية طب بدون عمل اليوم؟
0: احنا على حساباتنا كل 50 شخص من بين كل 50 شخص بتلاقي طبيب بعرابي.
1: طيب لا بحكي عن الأطباء الذين لا يعملون، هي ظاهرة
0: الأطباء الذين
1: حديث عن 5000 أطباء الحقيقة أو 3000 طبيب عربي بالعمل.
0: ظاهرة البطالة في وسط مهنة الطب هي ظاهرة عامة، وأنا بعتقد أنه إحنا جزء من النضال في سبيل تحصيل يعني ملكات ووظائف للأطباء على مستوى قطري، لأنه المشكلة هي مش مشكلة خاصة، مش مشكلة العربي، هي مشكلة مجتمع كامل.
1: بتشجع بعدك الناس يروح تعلم طب في عرابة البطوف؟
0: أنا ابني بتعلم طب.
1: وين؟
0: أنا ابني بتعلم طب برومانيا، أنا ما يعني بقدرش ما أشجعش على التعليم بشكل عام، وكل إنسان يختار المهنة اللي هو بحبها.
1: طيب بآخر 20 ثانية دكتور أحمد نصر رئيس بلدية عرابة البطوف، وأنت عايش بين أهلك ورئيس الحكم المحلي هناك، من ناحية انتخابات الكنيسة وانتخابات السلطة المحلية، أولا هل أنت ترشح نفسك في الانتخابات القادمة في عرابة البطوف؟
0: أنا الحقيقة يشغلني في المرحلة الحالية أنه أنا أنجح في يعني تأدية مهامي كرئيس سلطة محلية منتخب في هاي الدورة. قضية أنه أنا أترشح من جديد أو لا أترشح، أنا يعني لا أفكر بذلك، ولكن أنا دائم التفكير في العطاء. طيب. ودائم التفكير في أنه أنا أدفع عجلة التطوير.
1: لأن نترجم هذا الكلام للعربي شو بدي أقول، أنه نعم بدي أروح أرشح حالي حتى أستكمل
0: ممكن
1: المشاريع.
0: ممكن جدا.
1: طيب آخر 10 ثواني بموضوع الكنيسة، راضي عن جاهزية المجتمع العربي الذهاب للصناديق؟
0: حقيقة
1: أنت إلى الموضوع؟
0: بالحقيقة أنا كنت أتمنى إنه يعني الأحزاب تتوحد وينزلوا بقائمة مشتركة موحدة مع التفاهم على قضايا خلافية كثيرة، إلا إنه طبعا وهذا كان ممكن إنه يساعد ويخلي ناس كثير إنه هي تتصرف بطريقة استثنائية، لأنه إحنا كمجتمع بنمر بظروف استثنائية ولازم نتعامل مع الأمور بطريقة استثنائية ومسؤولة، إلا إنه انقسام طبعا أنا حسب رأيي ما بخدم المصلحة العامة.
1: دكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابة البطوف، شكرا جزيلا لحضورك لراديو الناس في برنامج مجالس، وشكر لعرين نصار وجواد العمري ودانا أبو بكر في قسم الديجيتال والتصوير، موسى بصول في التطبيق، وميسى عساف في التحرير. مرة أخرى من كلك يا أبو حسين أهلا وسهلا فيك وسلامتك.
0: شكرا لكم والله يسلمكم، إحنا مستمرين.
1: يعطيك ألف عافية.
2: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
13: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
14: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
15: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
16: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
17: لا 38، يلا نعد.
18: أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2.

0: رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا جليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
1: نظارتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
4: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
3: شو بابا بدك تجلطني؟
5: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.

0: 103.3 107.8 اف ام. من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيري منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدي على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. شارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة في وقفة احتجاجية تنديدا بمقتل الشاب علاء محميد برصاص أحد عناصر الشرطة يوم الخميس الماضي، ورفع المحتجون لافتات تطالب بمحاسبة الشرطي

المسؤول عن إطلاق النار متهمين الشرطة باستهداف المواطنين العرب. وكانت الشرطة قد ادعت في بيانها أن المرحوم حميد لم ينصاع لأوامر عناصرها ما دفعها إلى إطلاق النار، فيما أظهرت كاميرات المراقبة أن الشرطي أطلق النار على الضحية من مسافة قصيرة. أصيبت طفلة في الرابعة من العمر عصر اليوم بعد أن صدمتها مركبة في بلدة دير الأسد، وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الأولي للطفلة في مكان الحادث، ثم نقلتها إلى المركز الطبي في نهرية وهي تعاني من إصابات في أنحاء جسدها. لقي محمد عبد القادر داود من بلدة رماني قضاء جنين مصرعه خلال إصابته أثناء عمله في بلدة برطعة ظهر اليوم. هذا ونقلت الطواقم الطبية الشاب المصاب إلى مستشفى هلال يافي في الخضيرة بحالة حرجة، لتعلن الطواقم الطبية وفاته متأثرا بإصابته. أصيب رجل يبلغ نحو 60 عاما بحالة خطيرة إثر تعرضه للغرق في مدينة إيلات، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى يوسفتال في المدينة لاستكمال العلاج. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل 5 أشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ 3 جثامين متفحمة لمواطنين كانوا يستقلون مركبة مدنية قصفها الجيش الإسرائيلي في منطقة سوق الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة. أفاد تقارير فلسطينية باعتداء مستوطنين على منزل قيد البناء في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث رشت على جدرانه عبارات عنصرية باللغة العبرية ونجمة داود. وبحسب تقارير دخل المستوطنون إلى المنزل الذي تعرض لاعتداء مماثل في نهاية آب الماضي، واعتدوا على أصحابه وصحفيين كانوا في المنطقة. قالت عائلة المرحومة فاطمة الرجب من القدس التي عثر على جثمانها يوم أمس في القدس بعد اختفائها لعدة أيام إن المشتبه به بقتلها أقدم على ذلك بعد مطالبتها له بسداد دين بقيمة 60,000 شيكل. وقال قريب العائلة تيسير الرجبي في حديث لرد الناس إن المشتبه به سرق أيضا مصاغها الذهبي وأموالها وبطاقتها البنكية واستخدمها لسحب مبالغ إضافية. وبدورها أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به في القضية واستمرار التحقيق في ملابساتها. أفادت تقارير تركيا باعتقال 9 إسرائيليين من أصل 200 مشتبه بهم من دول أخرى في عملية ضد شبكة احتيال دولية في مجال تداول العملات يشتبه بارتباطها بإسرائيل. وبحسب التقارير استخدمت الشبكة شركات تعمل تحت غطاء مراكز خدمة لاستدراج مواطنين من دول مختلفة إلى استثمارات وهمية في سوق العملات الأجنبية والعملات المشفرة. وقال وزير العدل التركي أن السلطات تواصل التحقيق في القضية. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح طفيفة صباح اليوم جراء انفجار عبة ناسفة استهدفت آلية هندسية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. وقال الجيش إن العبوة زرعت من قبل حزب الله وأنه يواصل مهاجمة بنى تحتية للحزب في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك سيتطلب من الأمريكيين تحمل بعض الأعباء، ومضيفا أن الحرب ستنتهي قريبا. وقال ترامب إن إيران تسعى حاليا إلى إبرام صفقة في وقت تتكبد فيه خسائر مالية وعسكرية، مؤكدا أنه لن يوافق على أي اتفاق ما لم يكن جيدا من وجهة نظره. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن إملاؤه من خارج المنطقة، داعيا دول المنطقة إلى إجراء محادثات بشأن أمنها ومستقبلها المشترك بعيدا عن التدخل الأجنبي. أضاف أن تحقيق الأمن المستدام يكون من خلال الحوار وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس عبر الوجود العسكري الأجنبي. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة في ساعات المساء والليل ويكون الطقس لطيفا، فيما يطرأ نهار غد ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو صيفي نهارا خاصة في الجبال والمناطق المرتفعة.

0: ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. أيلول هو الشهر التاسع في السنة الميلادية، وأصل تسمية هذا الشهر بابلي، وفي العربية ولا أو هلا تأتي بمعنى الصراخ والعويل. أما في العبرية فيقال له إيلول من الجذر يليل بمعنى ناحة. وقد تم اشتقاق التسمية من الصراخ والعويل، ذلك أنهم قديماً كانوا يقيمون المناحات في هذا الشهر على الذي سبقه. كما أن اسم أيلول في السومرية يعني هبوط إلهة الخصب والجمال عشتار إلى العالم السفلي، فكان يكرس هذا الشهر لها. وفي البابلية يسمى هذا الشهر كسلو بمعنى الشهر التاسع، سيما أن الأشهر كانت قديماً تسمى بالأرقام. وفي السومرية يعرف أيلول بشهر الغيوم، وهذا يرتبط بعيد الصليب الذي يحل هذا الشهر، وفيه استشراف لموسم المطر. ومن الأمثال الشعبية المتعارفة حول هذا الشهر: بأيلول بتطلع المي من تلول، أو غيم الرمان ببشر العربان.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
4: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكن، اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا.
6: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: منظم،
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
1: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
0: انطلق برنامج مرافقة كامل، فواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
13: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
4: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
5: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، سداسيات كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: غير السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
3: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. شارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة في وقفة احتجاجية تنديدا بمقتل الشاب علاء محميد برصاص أحد عناصر الشرطة يوم الخميس الماضي. ورفع المحتجون لافتات تطالب بمحاسبة الشرطي المسؤول عن إطلاق النار، متهمين الشرطة باستهداف المواطنين العرب. وكانت الشرطة قد ادعت في بيانها أن المرحوم حميد لم ينصاع لأوامر عناصرها، ما دفعها إلى إطلاق النار، فيما أظهرت كاميرات المراقبة أن الشرطي أطلق النار على الضحية من مسافة قصيرة. أصيبت طفلة في الرابعة من العمر عصر اليوم بعد أن صدمتها مركبة في بلدة دير الأسد، وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الأولي للطفلة في مكان الحادث، ثم نقلتها إلى المركز الطبي في نهرية وهي تعاني من إصابات في أنحاء جسدها. لقي محمد عبد القادر داود من بلدة رماني قضاء جنين مصرعه خلال إصابته أثناء عمله في بلدة برطعة.

0: اليوم. هذا ونقلت الطواقم الطبية الشاب المصاب إلى مستشفى هلال اليافي في القديرة بحالة حرجة، لتعلن الطواقم الطبية وفاته متأثرا بإصابته. أصيب رجل يبلغ نحو 60 عاما بحالة خطيرة إثر تعرضه للغرق في مدينة إيلات، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى يوسفتال في المدينة لاستكمال العلاج. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل 5 أشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ 3 جثامين متفحمة لمواطنين كانوا يستقلون مركبة مدنية قصفها الجيش الإسرائيلي في منطقة سوق الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة. أفادت تقارير فلسطينية باعتداء مستوطنين على منزل قيد البناء في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث رشت على جدرانه عبارات عنصرية باللغة العبرية ونجمة داود. وبحسب تقارير، دخل المستوطنون إلى المنزل الذي تعرض لاعتداء مماثل في نهاية آب الماضي، واعتدوا على أصحابه وصحفيين كانوا في المنطقة. قالت عائلة المرحومة فاطمة الرجبي من القدس التي عثر على جثمانها يوم أمس في القدس بعد اختفائها لعدة أيام إن المشتبه به بقتلها أقدم على ذلك بعد مطالبتها له بسداد دين بقيمة 60,000 شيكل. وقال قريب العائلة تيسير الرجبي في حديث لرد الناس إن المشتبه به سرق أيضا مصاغها الذهبي وأموالها وبطاقتها البنكية واستخدمها لسحب مبالغ إضافية. بدورها أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به في القضية واستمرار التحقيق في ملابساتها. أفادت تقارير تركيا باعتقال 9 إسرائيليين من أصل 200 مشتبه بهم من دول أخرى في عملية ضد شبكة احتيال دولية في مجال تداول العملات يشتبه بارتباطها بإسرائيل. وبحسب التقارير، استخدمت الشبكة شركات تعمل تحت غطاء مراكز خدمة لاستدراج مواطنين من دول مختلفة إلى استثمارات وهمية في سوق العملات الأجنبية والعملات المشفرة. وقال وزير العدل التركي أن السلطات تواصل التحقيق في القضية. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح طفيفة صباح اليوم جراء انفجار عبة ناسفة استهدفت آلية هندسية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. وقال الجيش إن العبوة زرعت من قبل حزب الله وأنه يواصل مهاجمة بنى تحتية للحزب في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك سيتطلب من الأمريكيين تحمل بعض الأعباء، ومضيفا أن الحرب ستنتهي قريبا. وقال ترامب إن إيران تسعى حاليا إلى إبرام صفقة في وقت تتكبد فيه خسائر مالية وعسكرية، مؤكدا أنه لن يوافق على أي اتفاق ما لم يكن جيدا من وجهة نظره. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن إملاؤه من خارج المنطقة، داعيا دول المنطقة إلى إجراء محادثات بشأن أمنها ومستقبلها المشترك بعيدا عن التدخل الأجنبي. وأضاف أن تحقيق الأمن المستدام يكون من خلال الحوار وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس عبر الوجود العسكري الأجنبي. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجة الحرارة في ساعات المساء والليل ويكون الطقس لطيفا، فيما يطرأ نهار غد ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو صيفي نهارا خاصة في الجبال والمناطق المرتفعة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: اوبتي نايس 37 فرع يا زلمة.
1: لا 38. يلا نعد.
2: أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب.
0: ما شاء الله،
2: مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
0: شفت كيف 38 فرع؟
3: شفت.
0: لحظة نسينا نقول
4: نظارتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قرر الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ منح العفو عما تبقى من فترة التسجيل الجنائي بحق الجندي السابق لأورا أزاريا الذي أدين بإطلاق النار على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل عام 2016. وجاء القرار بناء على طلب وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وبعد مرور سنوات على القضية وفي ضوء الندم الذي عبر عنه الجندي القاتل. وكان أزاريا قد أطلق النار على الشريف الذي كان مصابا وملقى على الأرض، وأدنته محكمة عسكرية إسرائيلية وحكمت عليه بالسجن قبل الإفراج عنه بعد قضاء جزء من العقوبة. شارك العشرة من أهالي أم الفحم والمنطقة اليوم في وقفة احتجاجية تنديدا بمقتل الشاب علاء حميد برصاص أحد عناصر الشرطة يوم الخميس الماضي. ورفع المحتجون لافتات تطالب بمحاسبة الشرطي المسؤول عن إطلاق النار، متهمين الشرطة باستهداف المواطنين العرب. وكانت الشرطة قد ادعت في بيانها أن المرحوم حميد لم ينصاع لأوامر أحد عناصرها، ما دفعها إلى إطلاق النار، فيما أظهرت كاميرات المراقبة أن الشرطي أطلق النار على الضحية من مسافة قصيرة. أفادت نجمة داود الحمراء أن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات أصيبت مساء اليوم إثر تعرضها للدهس من مركبة وأحضرت إلى عيادة محلية في حورة في النقب. وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للطفلة ثم نقلها إلى مستشفى سوروكا في بير السبع وهي بحالة متوسطة إثر إصابتها بجروح في الرأس والظهر. في حادث منفصل أصيبت طفلة في الرابعة من العمر عصر اليوم بعد أن صدمتها مركبة في بلدة دير الأسد. وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الأولي للطفلة في مكان الحادث ثم نقلتها إلى المركز الطبي في نهرية وهي تعاني من إصابات في أنحاء جسدها. لقي الشاب محمد عبد القادر داود من بلدة رماني قضاء جنين مصرعه خلال إصابته أثناء عمله في بلدة برطعة ظهر اليوم. هذا ونقلت الطواقم الطبية الشاب المصاب إلى مستشفى هليفي في الخضيرة بحالة حرجة لتعلن الطواقم الطبية وفاته متأثرا بإصابته. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل 5 أشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ 3 جثامين متفحمة لمواطنين كانوا يستقلون مركبة مدنية قصفها الجيش الإسرائيلي في منطقة سوق الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة. أفادت تقارير فلسطينية باعتداء مستوطنين على منزل قيد الإنشاء في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث رشت على جدرانه عبارات عنصرية باللغة العبرية ونجمة داود. وبحسب تقارير دخل المستوطنون للمنزل الذي تعرض الاعتداء من مماثل في نهاية آب الماضي واعتدوا على أصحابه وصحفيين كانوا في المنطقة. قالت عائلة المرحومة فاطمة الرجبي من القدس التي عثر على جثمانها يوم أمس في القدس بعد اختفائها لعدة أيام إن المشتبه به بقتلها أقدم على ذلك بعد مطالبتها له بسداد دين. وقال قريب العائلة تيسير الرجبي في حديث لراديو الناس إن المشتبه به سرق أيضا مصاغها الذهبي وأموالها وبطاقتها البنكية واستخدمها لسحب مبالغ إضافية. بدورها أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به في القضية واستمرار التحقيق في ملابساتها. أفادت تقارير تركيا باعتقال 9 إسرائيليين من أصل 200 مشتبه بهم من دول أخرى في عملية ضد شبكة احتيال دولية في مجال تداول العملات يشتبه بارتباطها بإسرائيل. بحسب التقارير استخدمت الشبكة شركات تعمل تحت غطاء مراكز خدمة لاستدراج مواطنين من دول مختلفة إلى استثمارات وهمية في سوق العملات الأجنبية والعملات المشفرة. وقال وزير العدل التركي أن السلطات تواصل التحقيق في القضية. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية هندسية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. وقال الجيش أن العبوة زرعت من قبل حزب الله وأنه يواصل مهاجمة بنى تحتية للحزب في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب من الأمريكيين تحمل بعض الأعباء ومضيفا أن الحرب ستنتهي قريبا. وقال ترامب إن إيران تسعى حاليا لإبرام صفقة في وقت تتكبد فيه خسائر مالية وعسكرية، مؤكدا أنه لن يوافق على اتفاق ما لم يكن جيدا من وجهة نظره. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة في ساعة الليل ويكون الطقس لطيفا فيما يطرأ نهار غد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود جو صيفي نهارا خاصة في الجبال والمناطق المرتفعة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: حتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.

3 107.8 اف ام. كونسرت مع الياس مرجيه.

بتذكر وأنا صغير تعلقت في كتير مسلسلات سورية، من مسلسلات من البيئة الشامية، في كمان الحلبية، حفظت اللكنات، ومن المسلسلات سمعت كمان الموسيقى اللي رافقت طبعا شارات البداية. جزء منها صار مألوف لإلي، صرت أحس كأني ابن هالبيئة. بس هي هيك، من ناحية الموروث الغنائي الشعبي فهو منقول من الشام لبلادنا أو من بلادنا للشام، والحلو أنه ممكن نسمع القدود الحلبية في الناصرة والروزنة في الحلب. ما في كلام، الموسيقى عنوان كبير بيوسع كل الثقافات. واليوم الجو ما بين الشام وحلب وبلاد الشام كلها في كتير شو نحكي، بس كمان انتم شاركوني. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش مشوار ما بين موروثنا الغنائي من بلاد الشام. مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة، أنا الياس إبراهيم مرجية وإنتوا معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كمان تطبيق ناس بستناكم، حملوا التطبيق واسمعونا من كل مكان حابين تسمعونا من خلاله. إنتوا وأنا في ساعة بنختار فيها مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس، والرقم 050-5577-399. لما بنحكي عن الموروث، في شخصية فنية فخر الصناعة الحلبية، الفنان الكبير صباح أبو قوس، صباح فخري. فهو من تحت إيديه كتير من الأغاني رجعت وصارت وتصورت، لأنه رجع غناها من قدود وأغاني شعبية حلبية، ومنهن أغنية من العام

سامي و 26. اسم الأغنية يا مايلة على الغصون كتبها ولحنها الملحن السوري أحمد الأبري، وأول من غناها أو غنتها مطربة حلبية اسمها فيروز ماميش، كانوا لقبوها فيروز الحلبية، وهي من يهود حلب ومن مواليد العام 1870 من سكان حي الجميلية في حلب. تعالوا نسمع هيك النسخة الأصلية اللي كانت لأغنية يمايل على الغصون بصوت الفنانة فيروز الحلبية.

وبيجي أبو الطرب كله صباح فخري، مش بس بجدد هالأغنية، بجدد كتير من الأغاني اللي لولا كان راحت من أرشيفنا كله. واحد من الأغاني مايلة على الغصون، تعال نسمع بصوت صباح أبو قوس صباح فخري.

هادو صباح فخري وبداية حلقتنا من خلال صوته بأغنية يا مايلة على الغصون. هالأغنية بالأصل لفيروز ماميش الحلبية، كتبها ولحنها ملحن السوري أحمد الأوبري للعام 1926.

0: مكملين أنا وإنتو. هاي بس البداية. تعال نكمل في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بس قبل ما نكمل لكل من بيسأل صباح فخري من وين اكتسب هالثقافة في الموسيقى والموروث الغنائي واللفظ السليم، في بداية دائما لكل فنان في له بدايات مع عائلته، مع والده مع والدته. صباح فخري والده بيقولوا له أبو عبده، تعال نشوف كيف أو شو تعلم منه وشو كيف كانت البدايات من عند صباح فخري والده والدته.
2: طبعا البداية أول شيء حفظته هو القرآن الكريم وأنا في سن مبكرة، طبعا لم أحفظه غيبا ولكن قراءة، قراءة صحيحة وسليمة كنطق ولفظ. يوم من الأيام كنا عايدين المنزل، قال والدي لوالدتي هاتي البشارة يا أم عبده، أخي الكبير اسمه عبد الهادي، قلت له خير إن شاء الله، قال لا صباح حفظ القرآن. من هون بدايتي كنطق كانت وككلمة أساس صباح فخري. أما من أين أتى الغناء؟ والدي شيخ وكان في هناك حلقات للأذكار، فكنت أحضر أنا حلقات الأذكار وأستمع للمنشدين في حلقات الأذكار، وكانوا من الناس المنشدين القادرين والمتعلمين والمتفقهين، وحفظت، بدأت أحفظ من الصغر هذه الألحان وهذه الأنغام ولا زالت في ذاكرتي.
0: هذا كان كلام صباح فخري عن بداياته مع والدته ووالده، وشو كان يحفظ وكيف حفظ، ومثل ما سمعنا كمان من خلال سرده لهي الأحداث اللي حكاها، دائما بنلاقي في قصص وكواليس ما بين كل أغنية وأغنية بنسمعها في كونسرت. ولما بنحكي عن بلاد الشام في أغنية اسمها فوق النخل أو فوق النخل، عراقية أو سورية، عراقية طبعا، ومثل ما تعودنا نعرف لكل أغنية بالذات من الموروث في 100 رواية، بس بنحكي هيك بلاد الشام موروثة موزع بين بلادها. ممكن نفس الأغنية نسمعها كمان في العراق وكمان في الأردن وكمان في سوريا. هون حطنا الجمال كمان مرة من عند مؤسس الطرب صباح فخري اللي بغني من على مقام الحجاز الأغنية البغدادية فوق النخل، أغنية عراقية تراثية قديمة، أول من غناها وكان سبب في شهرتها على المستوى العربي كله هو المطرب العراقي الكبير والراحل عنا ناظم الغزالي. يقال إنها من أقدم ألحان الملا عثمان الموصلي، وإنها كانت في الأصل موشح ديني بعنوان فوق العرش فوق. أما الرواية بتقول واحدة من كتير روايات، ومثل ما نعرف في البيوت في بلاد الشام بالذات في بغداد والعراق كان في ساحة حواليها في كتير مجموعة غرف، وكل بيت مكون من طابقين، طابق علوي طابق أرضي، فكانت العائلات اللي من الطبقات الفقيرة تستأجر غرف في البيوت الأرضية، أما العائلات اللي الغنية واللي معها مصاري كانت تروح على الطوابق العالية. ومرة بيجي شاب خلوق عزابي بغدادي سكن الدور الأرضي واحد من البيوت، وكان يروح على شغله كل يوم ويرجع المساء، ومرة من المرات لمح وجه صبية حلوة بتطل من الطابق العلوي، فانتبه لها ولافت وجمالها مش عارف كيف يحكي معها، صار يغني لها فوق النخل بمعنى لنا حبيب أو خليل في الطابق العلوي. في اليوم الثاني رجع الشاب ورجع من شغله وبرضه مشان يلفتها ولقاها بتستناه، صار يغني لها فوق النخل. الكلمات تقول فوق النخل مدري لمع خدة، هالأغنية صاروا الجيران يغنوها معه، تعرفوا الموروث الغنائي بنتقل من جيل لجيل لجيل، فجأة صارت وتصورت وصارت أغنية بيحكوا فيها وبيغنوها كتار من الفنانين في العالم العربي. برجع بقول هاي رواية من كتير روايات بتنحكى عن نفس الأغنية، بس في من غناها واسمه بدر رامي بأجمل صورة.

الفنان بدر رامي إذا بتطلعوا عليه شكلا بيشبه صباح فخري ورقصته مثل صباح فخري. مكملين معه. بعتوا لي على واتساب راديو الناس اختياراتكم لمزاج كونسرت لهي الساعة على 050-55-77399.

قدك المياس اللي اشتهر فيها كتير صباح فخري، موجودة من قبل صباح فخري. بعد شوي رح نسمع بصوته شو بيحكي عن الموروث المنقول، بس مكملين السمع بدر رامي.

0: المجموعة من الأغاني من القدود الحلبية. واللي برجع هيك لسنوات التسعين كان في مسلسلات بتحاكي كمان شوارع حلب، أهالي حلب، أجواء حلب. فكل مين هيك عاش هاي المسلسلات أكيد أكيد حفظ الأغاني. بدر رامي بيغني لصباح فخري، المجموعة من الأغاني والقدود الحلبية.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بس قبل ما نكمل، بما أنه هيك غنى قدك المياس، تعال نسمع من صباح فخري شو قصة هالأغنية، وينتا وكيف كل كواليسها.
2: قدك المياس موجودة قبل صباح فخري، إنما ما كانت ظاهرة، ما كانت معروفة. اللي أظهرها صباح فخري هي وبقية أغاني فلكلورية.
3: تفتكر إن اللي أظهرها صباح فخري ولا عبد الحليم حافظ؟
2: طبعا الأخ عبد الحليم أنا سبقته في قدك المياس، وهو لما قدم مداح القمر قال إنه مقتبسة من الفلكلور السوري من الزميل صباح فخري.
3: أنا بسأل مين اللي أظهرها؟
2: نحن يا ستي، نحن أظهرنا قدك المياس وغنى مداح القمر مقتبسا من قدك المياس.
3: ومين اللي أشهرها؟
2: طبعا أظهرها هو اللي أشهرها، يعني
0: صباح فخري. كمان وكمان من الموروث بغني ابن حلب كمان الفنان عبد الكريم حمدان، هذا الموروث المنقول عبر البحار، من آه يا حلو لحد ابعت لي جواب. بالذات آه يا حلو بتفوت على قالب القد، غناها ملك طبعا القدود الحلبية صباح فخري من تأليف الملا عثمان الموصلي، ولحنها عبد الرحيم المسلوب. طب شو القد؟ رح نسمع من فنان حلبي واسمه عبد الكريم حمدان، وللي بتذكره خريج سوبر ستار، ما بينها يا حلو بين ابعت لي جواب رح نسمع كمان وكمان من الأغاني الحلبية اللي قلبكم بحبها بصوت عبد الكريم حمدان. تعال نسمع.

عبد الكريم حمدان بغني آه يا حلو من الموروث الغنائي الحلبي. بعتونا كمان وكمان اختيارات حلوة على واتساب راديو الناس 050-5577-399.

عبد الكريم حمدان هذا الفنان السوري اللي بوقت من الأوقات لما كان في سوبر ستار ما استمر للآخر والوصل للآخر وملحم زين ديانا كرزون رويد عطية بالآخر تعرفوا لمين راح اللقب. بس الغريب انه كل الوقت كان في مشكلة في موضوع التحكيم في برامج اللي هو هل عن جد بيختاروا بحسب القدرة ولا بحسب الحضور او الشعبية. عندكم الجواب.

0: ومن عبد الكريم حمدان المجموعة من الأغاني الحلبية.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
2: أما قلبي تنسيني خمرة الحب.

نور مهنا انت جودي فصليني طبعا مسمع كتير صوت صباح فخري نور مهنا ابن حلب كمان

إذا بتتذكروا بعد المقطع رقصة صبح فاخري بيفتح إيديه وبلش يدور زي الرقص الصوفي بسلطن بدروش كلنا هيك يمكن مش بس صباح فخري

0: جدول لا ماء فيه. هذا هو نور مهنا غني خمرة الحب اسقنيها. مكملين في كونسرت أنا وإنتو.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بحب تشاركوني طبعا بانطباع كل هالموسيقى في الخلفية من نفس الثيم الموسيقي اللي بلشناه في أول حلقة في كونسرت. كل مرة هيك منطورها بجانب معين. بعتوا لي رايكم طبعا على واتساب راديو الناس. بس تعال نكمل لكمان مجموعة أغاني بسموها التلبيس الحلبية. هذا احتفال تراثي شعبي أهل حلب بقمولة العريس بسبق ليلة العرس أو حتى بنفس اليوم. مزيج من أغاني الزغريد ولباس العريس المميز. بسبق العرس بغنوا فيه أغاني شعبية بتخص العريس. تعال نسمع ما بين الفناني سهر أبو شروف، سمير جركس، فؤاد ماهر، عبود برمدة، التلبيسة الحلبية.

0: حتى البيس الحلبية بأصوات سمير جركس، عبود برمدة، السهر أبو شروف، ولا أحلى من هيك. هاي بدها حلقة كاملة، في كتير معلومات ممكن نحكيها عن هالموروث الغنائي، مليان فيه فرح وأعراس.
1: صلوا على محمد وزين زين مرحول عادلة الله بيه.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وصلنا عند محمد خيري، اسم على مسمى، ابن حلب.

هادو محمد خيري كمان وكمان من أجواء حلب وحواري حلب وأفراح حلب، ومن خلال هالأغاني الحلوة احنا وصلنا للختام. بحب أشكر كل مين تابعني واستمع البرنامج من خلال موجات راديو الناس ومن خلال تطبيق الناس. أتمنى تكونوا استمتعتوا وغيرنا جو أنا وياكم. ولكل مين بيسأل ليش الموسيقى لغة، لأنه ببساطة بفهمها كل الناس. ويانا عم نسمع تعدد الثقافات ما بين سوريا، لبنان، أردن، بلاد الشام كلها. بالآخر الموسيقى واحدة والأغنية موجودة في كل بلداننا ونسمعها. نشوفكم على خير بأيامات جاي بحلقات قادمة. كنت أنا معكم ياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم مع محمد خيري، مكملين لآخرها. شكراً.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
3: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

كلمات.

Alessiano. Alessiano.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
4: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
5: سكن إقامي،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسألت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
9: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
7: منظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
11: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
1: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
0: تعال مندبرها.
2: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
5: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
6: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا في الأونة.

في الأخير ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

0: يا عم ماجد،
1: ايه ده؟ ايه ده؟ بيألفوا ازاي؟ بيعملوا ايه؟ كانت نيلة والله، نيلة كبيرة في لحظة

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقيت

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف القمر بتقولي شوف شوف القمر ويشوف القمر.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر

Thank you.